قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

فاستكثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. يمكنك الإبلاغ عن عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي لتضارب في المصالح، الاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة، التزوير والتزييف، إساءة استعمال السلطة، التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، إساءة الائتمان، المتاجرة بالنفوذ، إعاقة سير العدالة، الكسب غير المشروع، غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كرش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 22 من حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للسابع من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الخير أبو عمر، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخيرات لكم، تحياتي لك.
0: كيف أصبحت إن شاء الله أنك بخير؟
1: إن شاء الله نحن بخير وشعبنا وأمتنا بألف خير إن شاء الله.
0: اللهم آمين. صباح الخير لزميننا العزيز محمود إسكندر. إذن اعتقال حتى الآن مواطن هو صديقنا العزيز ناصر دويكات من عسكر البلد، وأيضا معنا اعتقال كان مداهمة لأحد المنازل في نابلس، استديو تصوير دروزة. نعم. الإفراج عن وائل بعد اعتقاله وموضوع الدرون. تفضل دكتور أمين.
1: نعم، ولكن دعنا نبدأ بأخبار الشهداء. اليوم بساعة مبكرة من الفجر التقى شهيدان من بيت أمر، عيسى عوض 19 عاما، وأيضا شاب آخر رضا عوض 15 عاما. الاثنين طبعا الاحتلال قتلهما بالرصاص بدم بارد، وما زال يحتجز جثمانيهما كالعادة في كل حدث في ارتقاء شهداء. طبعا رواية الاحتلال كالعادة أن الشابين ألقى زجاجات حارقة على إحدى المستوطنات القريبة من بيت أمر مسقط رأس الشهيدين، وأن النار اشتعلت هناك، وأن الجيش لاحق الشابين أطلقهم عليهم النار، وأيضا لاحق شبان آخرين كما يدعي أنه في شبان آخرين كانوا في المكان. هذا طبعا في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. نابلس تعرضت أيضا لاقتحام ممكن نسميه لحد ما واسع، لأنه شمل أحياء عديدة من المدينة ومخيم بلاطة، شارع القدس، مناطق أخرى وعسكر البلد، وأسفر ذلك عن اعتقال كما أشاد زميل سامر اعتقال ناصر دويكات وهو موظف في شركة كهرباء الشمال. طبعا هو ناشط في إنتاج المحتوى المصور يعني في أماكن بزورها سواء بعمان بنابلس، واعتقاله كان ملفت النظر، إضافة إلى اعتقال واحتجاز وائل دروزي صاحب استوديو دروزي. طبعا هو احتجز لعدة ساعات، اقتحموا من منزله، وحسب ما علمنا يبدو أخذوا على الاستوديو دروزي اللي مختص بتصوير الأعراس والمناسبات، ثم أخلي سبيله على أن يتم الحضور اليوم إلى مستوطنة الأيل للاستجواب. حسب ما علمنا أن الهدف هو طائرة الدرون اللي تستخدم لدى المصورين في المناسبات، ولكن يبدو أن الاحتلال يعني مصر أنه لاحق حتى اللي كان عنده سابقا أو أنه تالفي أنه يتم ملاحقة هذه الأمور. تم وضع ملصق على مركبات بالقرب من منزل دروزة فيها يعني مؤشر على أنه الدرون عليها إكس أنه محظورة، حيازة واستخدام محظورة، وبالتالي بيان الاحتلال بيدعي أنه من يحوز أو يحتضن طائرة درون مسيرة سيتم معاقبته ومصادرتها وفرض غرامة عليه. هذا فيما يتعلق بدروزة. أيضا كان هناك اقتحام لمخيم بلاطة وشارع القدس المتاخم له، وتم تمزيق صور الشهداء، وأيضا تحطيم مجسم للشهيد محمد أبو عصب في شارع القدس بالقرب من تاكسي نابلس. هذا يعني أحداث،
0: وهي ثالث رابع مرة بيتم تكسير.
1: نعم. أيضا تم اقتحام مادة كفر قليل، اقتحام إيهاب منصور في كفر قليل، تحطيم محتويات المنزل، واعتداء على امرأة يبدو أنها حامل وأصابتها جراء عملية الضرب وتم إرسال إسعاف إلها. واليوم أيضا في مواطنة أخرى أيضا ضربت في صيدة في قضاء الكرم، أصيبت بردود جراء الضرب من قبل الاحتلال، وأيضا مواطنة أخرى أصيبت في يعبد أيضا جراء الضرب المبرح اليوم. طبعا تم اعتقال ثلاث نساء من يعبد اليوم، ولكن قبل قليل أخلي سبيلهن من بلدة يعبد قضاء جنين. ايضا من ضمن الاقتحامات اعتقال ملفت للدكتور مازن الرنتيسي،
0: امبارح
1: طبيب الغلابه يعني. نعم. وكبير بالسن، هو من سكان قرية رنتيس لكن يقيم في احدى احياء مدينة رام الله. يعني اعتقاله كان مفاجئ، يعني معروف لاهل رام الله ووسط ضفة غربية انه هو طبيب الغلابة، يعني وكشفيته رمزية من الاهالي، واحيانا بيعرف الناس من الرمزية. اعتقاله اليوم كان ايضا ملفت للنظر. في طول كرم اقتحام لبلدة صيدا، وفي بناية لمعاذ حمد بناية يقطنها نازحين من سكان مخيم نور شمس، ايضا تم اقتحام البناية والاعتداء على مواطنة هناك وإصابتها جراء الضرب. كان هناك أيضا اقتحام لفقوعة قضاء جنين، وكما ذكرنا اقتحام ليعبد واحتجاز للنساء ثم إخلاء سبيلهن، وأيضا اعتقال زياد السعدي من أحد أحياء مدينة جنين. قبل قليل أيضا تم اقتحام مدينة يطا بقضاء الخليل واعتقال ستة مواطنين وهم جواد العتيري، عز مخامري، يوسف أبو عرام، فتحي محمد، مهند أبو داو أبو عرام، عبد عمر محمد، وبكر عمر محمد. ستة معتقلين من يطا.
0: ست معتقلين من يطا.
1: من يطا لحالة.
0: يعني الليلة على رأي محمود مقتحمين كل الضفة.
1: يوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. يوم يوم. هذه هي القصة اللي عملها بتتم يوميا. اعتقالات كبيرة جدا خلال الفترة الساعات الماضية. دكتور أمين، موضوع الجسر رح نحكي عنه، لكن بشكل سريع في فيديو لوزير الداخلية الأردني مبارح راح زار الجسر وحكى جملة الوضع زبالة،
1: وبعدين كان في مطبع صحفي
0: الداخلية حكاها وقال الوضع زبالة. وبعدين على رأيك في المؤتمر الصحفي الدكتور ماهر الريشة صباح الخير بقول لازم خطبة الجمعة عن عذاب الجسر مش عذاب القبر. آخ بس يا دكتور.
1: طبعا بالح بالجسر كون جاي وزير الداخلية تم فتح البوابة من الجاب الساعة 6 صباحا قبل الموعد بساعتين، وبالتالي اللي دخلوا من الجسر وصلوا لنا بالساعة 10.
0: يا الله. يا الله، لازم الوزير يزور المكان كل يوم. أزا زاره مثل ما كتب أحد الأشخاص وكانوا منطفينه ومرتبينه وفيش أزمة وحكى وضع زبالة، هذا كيف لو إجى على الوضع الطبيعي
1: أو أجى سر؟
0: كيف لو إجى سر؟ آخ بس خلينا نشوف يا محمود الفيديو.
2: العافية. أول شيء إحنا اليوم بجولة في جسر الملك حسين، مش مشان جمل الواقع، مشان نشوف شو هو الواقع. وفي عنا متابعة يومية، اليوم في تقارير يومية قاعد تجينا من الجسر، من مدير الجسر، من الأجهزة الموجودة حول الوضع في جسر الملك حسين بشكل عام. وصحيح هذه الفترة تشهد باستمرار فترة اكتظاظ وازدحام وزيادة في أعداد المسافرين سواء من الضفة إلى الأردن أو من الأردن إلى الضفة الغربية، لكن الكل لازم يعرفه سواء كاتب صحفي أو أي شخص يتحدث عن جسر الملك حسين بده يعرف أول شيء أنه هذا الجسر له خصوصية. هذا الجسر على الطرف الآخر تتعامل أنت مع الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي بعطي اليوم سبت مثلا، ما بتجي تقول في الإعلام 24 ساعة نريد الجسر 24 ساعة. إحنا سياسيا وإداريا هنا وتنسيق بحيث انه نقدر نفتح الجسر 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع، لكن هذا في امر واقع بدك تتعامل معه انه الجسر بيفتح بعطل السبت لساعات معينة باليوم، حتى الساعات هذه بيستقبل فيها عدد معين من المسافرين. فلما يقول لك انا بستقبل 3000 مسافر، المنصة بتفتح 3000، المنصة بحد ذاتها هي عملية تنظيمية، بيجي بيقول لك الغاء المنصة، الغاء المنصة يعني انه 6000 راح يزورك وانا بدون دور، ونفس المعاناة لا ونفس المعاناة راح تكون اشد. فاحنا المنصة لازم تحجز عليها قبل ما تجي. هنا بده يتأكد منه أنت نفسك اللي حجزت اللي قاعد تدخل على الجسر مشان ما يكون في بيع وسوق سودة وإلى آخره. هذا من ناحية. في بعض النقاط الإدارية البسيطة اللي برضو طلعنا عليها اليوم إن شاء الله راح نحسنها خلال يومين بالأكثر، راح تكون منتهية مشاكلها، راح تسهل لكن ما راح تحل المشكلة بطبيعة الحال. في عنا عطاء قاعد ينفذ الآن داخل الجسر في البنية التحتية متعلق بالقشاط تبع الشنتات، الدخول، بوابات الدخول إلى آخره، برضو راح يسهل، بس هذا مشروع جاري حاليا. اليوم حيل عطاء التنفيذ الموقف السيارات العمومي اللي هو المركز الانطلاق، وإن شاء الله هذا كمان برضو راح ينظم العملية السيارات تواجدها في الشوارع وإلى آخره. ابدا مش مقبول انه واحد بيكتب والله الاذلال واهانه للمواطنين على جسر الملك حسين. ابدا الاردنيين احنا اليوم احنا بالعكس بنكرم الفلسطينيين، واحنا اكثر دوله داعمه للفلسطينيين اليوم وبكره والى يوم الدين. فهذا الموضوع يعني ابدا مش مقبول. هسه في معاناه طبيعي لما تنزل انت وما معك حجز دور، وشفتوا انتم بعيونكم معظم الناس اللي لاقيناهم ما معه حجز، بس بقول لك مسوي عمليه قلب سوي عمليه ايش، في عندي عزاء بالضفه، في عرس بالضفه، انا كبير العيله وفي عرس بالضفه لازم احضر، الحكي هذا كلياته مقدرينه صحيح، بس احنا نتعامل مع واقع، اللي حاجز تذكره هو اللي بيدخل. هسه اذا والله تمكننا بعدين ندخل ناس، بندخل الناس، فاحنا اليوم نتعامل مع واقع، في بعض الامور الداريه وقفنا عليها راح نحسنها. وفي مشروع الانطلاق اللي حكيت عنه، وفي ايضا مشروع للساحات الشحن يمكن مش معنيين فيه المسافرين، لكن اللي باكد انه في اهتمام من من من اداره المركز بكل الملاحظات اللي وردت، سواء وردت بالاعلام او وردت مواطنين بشكل مباشر، ومثل ما هم مهتمين بهذا الموضوع احنا مهتمين فيه بشكل اكبر. الفي اي بي عليه ضغط، تحكي للواحد بقول له روح اقعد بالخيمه، بقول لك انا ما بقعد بالخيمه، بدي استنى هنا على الدور، بحسبه انه خلص كل ما كنت موجود انت بتمشي ابكر. الشغله الثانيه، ناس تجي الساعه 6 الصبح، اول الجسر بيفتح الساعه 8 من الطرف اليسار، فبقعدوا ساعتين، هذا اللي بصير فيها اكتظاظ وتصوير. انا ما ببرر انه اليوم الوضع احنا في حاله فضله، لا، احنا في معبر انساني له محدداته وخصوصيته نتعامل معها، وان شاء الله بنطور اللي بنقدر نطور ونسهل حركه المسافرين. يعطيكم العافيه.
0: اذا وزير الداخليه الاردني بهذا التصريح اللي طلع فيه، اللي جاء بعد دقائق من تصريح كان عفوي له، قال فيه بشكل واضح انه الوضع على الجسر زبالة، لانه شاف الوضع كيف وقرأ التعليقات. وفي عندنا كمان فيديو صاحب شركة سياحة وسفر محمد الزربة، هو مزبوط ممكن قبل يومين، لكن دكتور كان له برضه تعليق او كان له موقف. خلينا بس قبل ما نسمع نقول صباح الخير لاخواننا المعلقين، نظمي قناديله الحواجز السالكي، الحمد لله رب العالمين. الحاج ابو عمار علاوي صباح الخير، اخونا ايمن اللحام صباح ماهر، صبح حبيشه، عوني الدنبك، وايضا جمال قناديله، محمد طبنجي ابو صبيح، سعد البسطامي بقول مبروك فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1. صحيح، الحمد لله اول فوز عربي اعتقد في هاي البطوله، بعد خسارة مذلة كانت للسعودية 4-0 أمام إسبانيا مبارح، برضو كانت المباراة السعودية تونس روحت رسميا من البطولة. رافع شاهين صباح الخير، أم كاظم، حموضة، هشام حسين، حاتم الخواجة، إياد جوابر، بهي إبراهيم، أبو حامد، يوسف الزمار، محمد زهران، حسونة، يوسف حمور، بشار خويري، نضال كعبي، حلمي التيتي، أبو غالب عنتر، أبو برهان هواش، مصباح شاهين، مؤيد جود الله، أبو سامر النجار، واصف جمعة، سائد بريك، أم وائل، لياني هريش، سامر أبو زعرور، مؤيد العبد، دكتور سمير الخياط، أم العبد حمد، ونائل عبيد، سوسن شلبي، روحي طبيلي، أخونا أبو مسعود، أم أحمد، ندى قاسم جبر، سامر جاموس، سماح الفقية، سهر الأغبر، أم بهيج الطوباسي، أيمن خالد، رائد شاهين، صباح الورد إلكم والفل والياسمين. نسمع الفيديو، نسمع الفيديو.
3: تحياتي يا إخوان، خلينا نحكي ببساطة جدا عن أزمة جسر الملك حسين للقادمين من الأردن الشقيق. طبعا إحنا والشعب الأردني شعب واحد، يعني هذا ما في مجال للنقاش فيه، لكن الطريقة التي يتم التعامل معها، الطريقة التي يتم التعامل بها معنا احنا كفلسطينيين على جسر الملك حسين، طريقة مذلة وطريقة فيها من المهانة والذل ما يبكي الصدور. باختصار شديد، الأزمة هاي أزمة مفتعلة، ولو ما في أزمة راح يخلقوا أزمة. ليش؟ لأنه في ناس منتفعين من وجود هاي الأزمة، منتفعين من الخاوات. إذا بدكم تجملوها شوي بتقولوا الرشاوي، وإذا بدكم يكون برستيجكم عالي عالي بتقولوا عنها إكرامية. المبلغ اللي بندفع قاعد خاوة على الجسر، سواء للراكب العادي أو الراكب الـ VIP، هي اللي بتخلق الأزمة. هدول الناس مافيات منتفعين من الفراش للرأس منتفعين، وطالما هم منتفعين هم معنيين باستمرار هاي الأزمة، ولو ما إحنا عودناهم على الدفع كان هاي الأزمة ما منشوفها. إحنا اللي عودناهم وإحنا اللي كبرنا الأزمة، كانت بسيطة كل ما دفعنا أكثر كل ما الأزمة زادت، وكل ما السعر زاد. يعني إذا كنت في الأول تدفع خاوة 10 دنانير، هلأ قاعد تدفع 100 دينار، وفي ناس تدفعوا 200، وفي ناس تدفع 500 عشان تمر. طب هذا الموظف ولا ها؟ وطبعا المبالغ اللي بتنلم من الفراش للمسؤول كله بتجمع وبتقسم على الجميع، وطالما الكل مستفيد من هاي المبالغ عمرهم ما بيحلوا لك أزمة. واحد راتب 300 أو 400 أو 500 دينار وقاعد بدخل عليه كل يوم 2000 دينار، ليش يحل لك أزمة؟ مين أنت بالنسبة له؟ مين أحسن له؟ وجهك ولا 2000 دينار اللي بيجوا قاعدين من تحت لتحت؟ طب ما هو عمره ما حلم فيهم، ليش يحل لك الأزمة؟ أنا الكلام هذا اللي بحكيه رح يزعل الناس كتير. أولهم الناس اللي بتيجي هون تنفخ وبتقول لك أنا والله دفعت وما رأيت. فأنت لما دفعت وما رأيت أنت سببت الأذى لناس غيرك ما بيقدروا يدفعوا. المريض اللي طالع علاج، اللي طالع مشوار يجوز بنته، ولا طالع يسجل ابنه بالجامعة ومتداين أجرة الطريق دين وما بيقدر يرجع. أنت قاعد بتساهم في المهزل اللي بتصير. عشان هيك يا إخوان كل واحد بيدفع خاوة، هي اسمها خاوة شئتم أم أبيتم، خاوات تندفع. كل واحد بيدفع خاوة هو شريك في هاي المهزلة، في هاي الجريمة. هي جريمة في حقنا كلنا، هي جريمة في حق الناس المعترة، الناس اللي ما بتقدر تدفع، نحن بنجرم في حقهم. عشان هيك لا تكن جزء من هذه المافيا، لا تكن جزء من هذه الجريمة، لا تدفع، لا تدفع. والله يا إخوان أسبوع أو شهر إنه إحنا نوقف عن دفع الخاوات إلا الأزمة تنحل. كل صيف بتتكرر، كل صيف بتتكرر. ليش؟ في ناس منتفعة. يا إخوان امتنعوا عن الدفع، امتنعوا عن الدفع، ما حدا يدفع يا إخوان. خلينا كلنا ناخذ موقف، القادر المقتدر وغير المقتدر، ما حدا يدفع يا إخوان، ما تكونوا جزء من هالمهزلة. ويعطيكم
0: يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. أخونا حمزة أبو صفية صباح الخير بقول الجواب لا، مش رح يحلوا أزمة الجسر وراح تتفاقم أكثر والناس تضل تدفع مصاري عشان تمرق. للأسف هاد الصورة اللي موجودة وكتير من الناس مقتنعين فيها. دكتور أمين شو رأيك في الموضوع؟
1: هو الموضوع أصبح رأي عام فلسطيني بشكل كبير جدا، وحتى رأي عام في الأردن. وبالأمس لاحظنا أنه حجم المتابعة كان ضخم جدا لزيارة وزير الداخلية الأردني للجسر، لكن بصراحة الناس جربوا، يعني الناس جربوا على أرض الواقع سواء هم أو أقاربهم، بالتالي هم الناس روايتهم من أصدقاء مقربين منهم إنه في عذاب وفي معاناة وفي إذلاء على الجسر. بالتالي يعني الزيارة عادي مقبولة عند الناس، يزور مسؤول، بس أهم شيء تترجم لتغيير للواقع. وبالتالي الآن الشارع الفلسطيني طواق لهذا الموضوع. ممكن الناس جربوا بالأمس إنه الجسر ما كان في أزمة أثناء الدخول من الأردن باتجاه الضفة الغربية طبعاً، وكلها ربطوها بوجود الوزير الداخلي، لكن ما بدهم كل يوم يكون نفس الحالية، خاص إنه التحقيقات الإحصائية والأمور الجديدة إنه نفس الأعداد اللي بتروح ونفس الأعداد اللي بترجع تقريباً، بالتالي الأزمة من القادمين مفتعلة، وبالتالي عند الناس في إقرار هم. هلا الناس بدهم تغيير، أشوف فيش رشاوي، فيش واسطات، وأيضاً في أريحية بالتحرك، وهذا امتحان للأيام القادمة، اليوم جزء من الامتحان.
0: بعض الصحفيين حاطين أخبار سابقة عن موضوع تطوير الجسر، خطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام الأردنية لتطوير جسر الملك.

0: الجانب الفلسطيني ممتاز جدا.
1: اه
0: وهذا احنا مسجلها هون انه سواء الانتظار بأريحة بالدور، التذاكر مع السيارات، الدخول بأريحية، الاستقبال داخل القاعة، التكييف اللي فيها، المي، الانترنت، الناس يعني بشيدوا بالأداء الفلسطيني في الشق المتعلق بفلسطين،
1: بالشق الفلسطيني. نعم نعم. يسعد صباحكم أبو محمود أبو وهدان، ضحى أبو زنط، دكتور ماهر أبو زنط أيضا، وصباح الخير لسوسن باكير، دكتور ياسر أبو صفية بنقول له صباح الخير، و عامر فطاير، رندا قادري، غسان شراقة، سماهر دوابشة، فادي زغزوق، يوسف مزهر، أستاذ درار طوقان، ربيع ششتري، طارق أسمي صباح الخير، أبو جود، قيس حامد، يسعد صباحكم وبقية الإخوة المتابعين الكرام. طيب، في موضوع امبارح صارت عليه ضجة، موضوع تعميم أصدرته وزارة الأوقاف وبعدين قالت إنه هذا التعميم غير صحيح أو إنه مزور، هو تعميم بشأن استخدام مكبرات الصوت في المساجد. التعميم اللي انتشر إنه استخدام سماعات المساجد الخارجية لرفع الأذان فقط، إيقاف قراءة القرآن عبر مكبرات الصوت قبل الأذان، إيقاف قراءة القرآن عبر مكبرات الصوت قبل الأذان، اقتصار على القراءة الجهرية والسرية داخل المسجد عند أداء الصلوات، وعدم استخدام السماعات الخارجية لذلك. في المساجد القريبة من المستوطنات يتم رفع الأذان عبر السماعات الداخلية للمسجد دون استخدام السماعات الخارجية. هذا البيان اللي انتشر وصارت عليه ضجة، في صحفيين وأنا واحد منهم تواصلت مع جهات رسمية في الوزارة وأكدوا، بعدين ردوا سحبوا، الوزارة ردت سحبته. وطن، شبكة وطن الإعلامية، نشرت بيان أو تقرير بتقول إنه التعميم الصادر عن الوزارة بيان صحيح ورسمي، وقد جرى تسريبه وتعميمه بالفعل على قد جرى تسريحه وتعميمه بالفعل على مديريات الأوقاف قبل أن تلجأ الوزارة إلى نفيه. ووفقا للمتابعة فإن السخط تمثل في إعاز النقطة الرابعة، إعاز المساجد القريبة من المستوطنات، عدم رفع الأذان وعدم استخدام السماعات الخارجية، رفع الأذان عبر السماعات الداخلية فقط، وهذا كان سبب ضجة كتير كبيرة. الوثيقة المسربة حسب كلامهم بتبرر الإجراءات الجديدة بأهمية المحافظة على قدسية المساجد وتنظيم استخدام مكبرات الصوت بما يحقق المقاصد الشرعية ويراعي المصلحة العامة، وفرضت الوثيقة قيودا مشددة على الصلوات نفسها. الوزارة أكدت إنه هذا البيان مزور، وقالت إنه التداول اللي تم غير صحيح، وإنه استمرار العمل في جميع المساجد فيما يتعلق برفع الأذان وفق ما جرى عليه العمل سابقا دون أي تغيير أو تعديل، ودعت المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات واعتماد الأخبار والتعاميم الصادرة حصرا عن المنصات والمواقع الرسمية التابعة للوزارة، ودعت القائمين على المساجد خاصة في المناطق المستهدفة إلى الاستمرار في إقامة الشعائر الإسلامية بما في ذلك رفع الأذان دون أي تغيير، تجسيدا للهوية الدينية والوطنية. وأوضحت أن ما يتعلق بقراءة القرآن والتسابيح قبل الأذان يعد أمرا اختياريا في بعض المناطق ولا يوجد بشأنه حكم شرعي يلزم بذلك. شو رأيك دكتور أمين من حيث الموضوع على السوشيال ميديا؟
0: بالفعل امبارح كان في ضجة هذا الموضوع، والضجة كانت يعني شوي ساخنة بين الإعلاميين أو الناشرين بشكل محدد، والتعليقات من المواطنين، التعليقات كانت حادة جدا، رغم أنه كان في نفي، رغم وعلى النفي نفسه كان في تعليقات يعني جدا. أنا باعتقادي أنه إذا إحنا كنا مهنيين يبدو الصورة واضحة، الآن في ضغوطات على السلطة هائلة جدا جدا جدا هائلة جدا، وممكن الناس ربطوا اللي هو امتحان التربية الإسلامية الإلكتروني وربطوا
1: أي شيء بيصير بتلاقي كلهم فتحوا على كل المواضع، التربية الإسلامية، القرار الفلاني،
0: فالناس بحلوا هذا الموضوع، ممكن معهم حق، الناس ممكن معهم حق، لأنه بربطوا الموضوع ببعض، موضوع المقاصة، موضوع التمويل الأوروبي، الضغوطات الممارسة على السلطة، بالتالي في
1: مناهج
0: وموضوع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، كل هذا أداة يعني كلها بودكا واحد. يبدو هذا واضح أنه في ضغط على السلطة هائل جدا، والوضع الصعب الاقتصادي اللي في الضفة الغربية مرده إلى هذه الضغوطات، وبالتالي ممكن بعض يقول بدنا نجتهد إنه ناخذ بيانات من هذا القبيل، ناخذ هذه المواقف حتى نخفف الضغط على السلطة وبالتالي على المواطنين، خاصة موضوع الرواتب والمخصصات. هذا جزء من التحليل الناس اللي بتكلموا منه. الشق الثاني بتكلموا إنه يبدو إنه أحيانا في بعض الجهات المستشارين يعني قد يكونوا غير يعني مرتبطين بالأرض الواقع،
1: غير كفؤ،
0: غير كفؤ. بالتالي ممكن هو بنصح وزير، بنصح

0: مسؤول بنصيحه يعني بتضيع راسه، بتضيع راسه. وعلى فكره في امور زي هيك ممكن تطير وزير، يعني اي تعديل وزاري ممكن يكون هذا يطير فيها، فاخرب فرصه ممكن. وهذا شيء مهم جدا، دوما المستشار لازم يكون دوما امين، وعلى الاقل هو من البيئه تاعته بكون عايش بالارض الواقع. هل الشارع الفلسطيني بيقبل الان ان انا مثلا ما اذنش في قريه امام المستوطن؟ وانا عجبني بجوز تعليق سيد سليمان دوابشي، يعني سليمان دوابشي بيقول لك يا عمي على الاقل امنع المستوطن يدخل قريتنا، مش احنا بس ان نوقف الاذان. بالتالي احيانا بتشعر انه الامور مش مناسبه، يعني مش وتوقيتها وطبيعتها مش صح. هلا مين اتخذ القرار، مين اللي استشار؟ الله اعلم. بس هذا الموضوع جيد صانع القرار يعرف، ومش هيك بس، ما يزعل من الاعلاميين. احنا الاعلاميين احنا بننقل نبض الشارع، فبالتالي بالعكس احنا بنفيد السلطه والدوله والوزارات لما ننقل انه في غضب بالشارع. بالتالي هذا شيء مهم جدا انه اصحاب القرار يجلسوا نبض المواطن بشكل مباشر من خلال وسائل تقليديه، يعني بالمقاهي، بالانديه، بالتجمعات، وايضا بالاعلام. الاعلام بنقل غضب بالشارع. هلا انت كصانع قرار خذ هذا الراي، مش تحارب الاعلاميين لانه نقلوا شيء صار وبعدين نفي عنه. بالتالي هذا مهم جدا الان صانع القرار، انه كثير من القرارات يجب ان تتخذ بناء على استشارة علمية ودقيقة، وأيضا من أصحاب خبرة، وهذا كله لصالح العام طبعا.
1: يعني هل هم قاسوا الرأي العام قال لك منحط هالبيان؟ هم هو البيان صحيح، يجوز تفاجأوا بردة الفعل مثلا اضطروا يسحبوه.
0: هذا هذا احد احتمالات وسيناريو قوي جدا، لكن انا باعتقادي انه قد يكون ناس اعلى من الوزاره يعني ما عجبهم مش هذا التوجه، وبالتالي طالبوا بالتراجع عنه. ممكن يكون هذا سيناريو اخر.
1: هذا السيناريو وارد. نعم، يعني للاسف هذا التعميم على رايك، يعني اللي استشاروه او اللي اقترحوا او اللي اصدروا حقيقه يعني يجب مراجعته، مثل ما كتبوا بعض الزملاء الصحفيين، بدل ما تقعدوا تتهموا الصحفيين انه مزور وانه بتنشر رجالات مزوره، روحوا قولوا نعتذر، والله احنا هذا قرار ما كان موفق ونعتذر عنه، سيتم مراجعه الجهات المسؤوله. فيش داعي تقولوا كلام يعني هجومي. وبعضه للاسف برضه أبو عمر الاصطفاف التنظيمي عماله بيلعب مشكلة كتير كبيرة. التنظيم المحسوب على جهة معينة لما بتطب فيه أو بتطب بجماعته بتلاقيه فعل الذباب الإلكتروني وبلش يعني ينشر، بعدش للعشرة خلص تعميم بيوصله مزور، عمم على الكل مزور، بدخل على كل الصفحات وبيكتبه. يا عم التعميم صحيح، ما ملف ولا مندور، التعميم صحيح والوزارة سحبته عادي، شو المشكلة؟ يطلع يقول يا عم احنا اخطأنا وسحبنا نقطة وسطر جديد، والله احنا شفنا الرأي العام انه ضد الموضوع سحبنا. بالعكس بتكبر بعيونهم انت هيك، اما تقعد تهاجم وفش منه ومزور وما جهات تسعى للفتنة، لا مش صحيح هذا الكلام. البيان اللي صدر هي وطن، وفي زملاء صحفيين من نابلس، في زملاء من رام الله تواصلوا مع مديريات واكدوا لهم انه وصل تعميم داخلي، لكن بالاخر الوزارة قالت انه الرأي العام ضده، بالعكس تحترم انها سحبته. بس ليش تقول مزور؟ قول يا عمي اخطأنا عادي فيش مشكلة، قول احنا يا عمي فارقنا الصواب، احنا يا عمي اكتشفنا انه هذا كذا، اتسرعنا، اللي على رأي ابو عمر اللي استشرناه غرقنا بدل ما انه ينقذنا، اللي حط هاي النقطة اي طريقة. بس دائما الهجوم، هذه هي المشكلة، دائما الهجوم مزور وانتو فتنة وانتو كذا، بطلت تمشي مع الناس. يعني القصة اليوم ابسط مما تتخيلوا، والنقطة والاهم يا اخوانا التسريبات اللي بتتم. دكتور اليوم اي ورقه يا اخوانا، يا اي مسؤول سامعني وين ما كنت تكون في اي مؤسسه حكوميه خاصه اهليه، اليوم الورقه اللي بتكتمها انت وبتوقعها قبل توصل للسكرتير عشره كذا بتكون صارت تسربت وتصورت، وهذا حكيته لكل المؤسسات اللي في البلد. فديروا بالكم الامر اليوم، بس اذا من مكتب الرئيس في بعض الاحيان بتطلع اوراق، انا ذاكر ايام الكورونا او ما شابه او تعميمات كذا، مرات بكون طلعت من مكتب رئيس الوزراء، من مكتب الوزراء، من مكتب البلديه، من مكتب اي مؤسسه. فاليوم الحصول على المعلومه بسيط وسهل وسريع، وفي ناس ممكن تتعمد، بيكون مقهور من القرار مش قادر يواجهه، بتلاقي صوره وسربه او بعته عشان يتغير او عشان كذا. بس المهم حتى على السوشيال ميديا، حتى على الذكاء الصناعي، في لنا زميل حط الورقه واعطاه الذكاء الصناعي انه الورقه سليمه 100%، لم يجري عليها اي تغيير. فرجاء خاص يا وزارات احترموا عقول الناس، عادي جدا تطلع تقول احنا يا عمي اخطانا، احنا جانبنا الصواب في هذا البيان، تيجي تقول مزور وكذا مش عارف شو، سيبوكم من هاي اللخة. يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام. سموتريتش خصص ملايين الشواكل لصالح الاستيطان استعدادا للانتخابات، وهو يسعى إلى تمرير حزمة جديدة من المخصصات المالية تقدر بمئات ملايين الشواكل لصالح المستوطنين قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، مع العمل على تثبيت جزء من هذه الموازنات تبقى سارية وملزمة للحكومات المقبلة. وحقيقة الخلاف ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران، الأستاذ فراس ياغي الخبير في الشأن الإسرائيلي ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد.
2: يا صباح الخير سامر، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير يا أستاذ فراس.
2: الحمد لله. هلا هلا حبيبي
1: سامر. الله يسعد أوقاتك. يعني أول إشي الاستيطان، واضح إنه الأمر لا يتعلق بسموتريتش ولا بنكفير ولا نتنياهو، سياسة واضحة ممنهجة مدروسة، رؤية تكتيكية قريبة ورؤية استراتيجية بعيدة. هل توافقني الرأي إنه ممكن لو تغير سموتريتش راح يضلوا زي ما هم، ولا لا هاي عقلية شخص ممكن اللي بعده يجي يغيرها ويخفف أو يزيد؟
2: لو أنا متفق معك في مسألة الاستيطان، بين هاي مسألة يعني في إسرائيل ككل، ومن بدأ الاستيطان هم اليسار أو ما يسمى باليسار اللي هو حزب العمل، ولكن تسارع الاستيطان وسرعة الاستيطان هذا ممكن مختلف بعض الشيء بسبب من طبيعة العلاقات الدولية، أي طبيعة التدخل الدولي ومدى الاستجابة تجاه هذا الموضوع. فإذا كان هناك أحزاب غير اليمين المتطرف موجود في الحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار ماذا ستكون علاقة إسرائيل الدولية مع أوروبا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، قديش راح تتأثر نتيجة الاستيطان المتسارع. لذلك راح يكون أبطأ شوي بعض الشيء. لكن في سموتريتش لا يبحث عن الانتخابات بقدر ما يبحث عن مفاهيم ايديولوجية، ويرى بأنه هذا الشعب هو شعب الله المختار الذي لا ينطبق عليه قانون دولي أو إنساني كما قلت، وبالتالي هذا الشعب بحق له يستوطن في الأرض التي منحه إياها الرب، وهذه أرض الضفة الغربية بالذات.
1: ألو؟
2: هي وأرض الضفة الغربية بالذات. سامعك أنا.
1: إذن بنظرك الأمر له علاقة بالموضوع الاستراتيجي بامتياز بغض النظر عن الشخص الذي يقود أو يوجد في هذا المنصب بالنسبة للاحتلال.
2: نعم، هو موضوع استراتيجي من الناحية الأمنية ومن الناحية الأيديولوجية لمجمل الأحزاب الصهيونية، لكن مدى سرعته وتسارعه مرتبط بطبيعة الحزب وطبيعة علاقاته وارتباطاته ومفهوم الأيديولوجي. سموتريتش لديه مفاهيم أيديولوجية أكثر من مفاهيم انتخابية، خاصة في مسألة الاستيطان. لذلك عندنا تسارع كبير يعني بسرعة الضوء في الضفة الغربية فيما نعم. يتعلق بالاستيطان.
1: بالاستيطان في أي نعم. في أي شيء ممكن يغير هاي السياسة الموجودة؟ هل بعض آمال بعض السياسيين سواء الفلسطينيين أو العرب حتى الغربيين الأوروبيين بتغيير هاي الحكومة على أمل أن تأتي حكومة أفضل منها، تكون أقرب لعملية السلام، تكون أقرب للملف حل الدولتين، ولا المجتمع الإسرائيلي برمته وأنت تعيش هناك أستاذ فراس ياغي وقريب منهم، هذا عقلية يعني عقائدية لن تتغير بسهولة؟ واضح جدا أنه المجتمع بين قوسين الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر يعني كشف عن وجهه الحقيقي بنسبة 100%.
2: لا، هو فيش مجال الحديث على أنه هذا المجتمع ممكن أن ينتج إطار جديد غير هذا الحكومة في داخل إسرائيل بمفهوم ذاهبة للسلام. يعني حتى الشكل الجديد للحكم القادم بغض النظر شو طبيعته قد يذهب باتجاه التفاهم مع الأمريكي بالأساس، لأنه يعلم مدى خطورة أن يصبح معزولا حتى من الولايات المتحدة عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني هلاك حقيقي استراتيجي بالنسبة لإسرائيل. لذلك سيذهب إلى بعض المقاربات الأمريكية. فإذا كان هناك مشروع لدى الأمريكي في داخل المنطقة، هو سيضطر إلى الذهاب بهذا المشروع بعد أن فشلت مشروع السلام بالقوة الأمريكي في عهد الرئيس ترامب، توافق مع نتنياهو بشكل كامل في مسألة إخضاع المنطقة ككل إسرائيل تحت مفهوم السلام بالقوة، وبالتالي تثبيت المصالح الأمريكية في المنطقة بشكل يعني تام ولمدة قرن آخر من الزمن. ولكن فشلوا في إيران، ففشلت سياسة نتنياهو وانقلب الأمريكي في هذه المسألة. لذلك أي حكومة قادمة مضطرة أن تتعاطى مع النظرة الأمريكية والمقاربة الأمريكية الجديدة في داخل المنطقة. لكن هل سيحدث السلام؟ هذه بالنسبة للفلسطيني هذا من يعني سابع المستحيلات بسبب طبيعة المجتمع الإسرائيلي، والحكومة القادمة هي حكومة تقليص التصعيد، خفض التصعيد، عدم مواجهة أمريكا في سياستها تجاه الشرق الأوسط، محاولة التفاهم مع الأمريكي بحيث يكون السلام أو مفاهيم السلام مرتبطة بمفاهيم أيديولوجية وأمنية، أي أنه لا تخلي عن الضفة الغربية، لا دولة فلسطينية فيها ما بين البحر والنهر، لأنه هذا إجماع صهيوني. وجود الدولة الفلسطينية يعني هلاك لدولة إسرائيل كما يقولون. لذلك ممكن الذهاب باتجاه مفهوم الكيانية الفلسطينية التي هي أقل من دولة وأكبر من حكومة ذاتي مركزها قطاع غزة.
1: أستاذ فراس، اليوم مصير الضفة الغربية أين؟
2: هذا صعب السؤال يا سامي.
1: نعم.
2: بس مصير وائم يعني الضفة الغربية يعني ذاهبة باتجاه التقطيع، العزل للقرى والتجمعات الفلسطينية، سيطرة على الأراضي بشكل كامل في داخل الضفة الغربية، محاولة ابتلاع كل شيء في الضفة الغربية خاصة في منطقة جيم وبعض مناطق باء، ونحن نرى حجم الاستيطان بأنواع مختلفة، لأنه سامر الاستيطان في الضفة الغربية لا يأخذ بعد البناء البناء فقط، هو يأخذ استيطان رعوي، وبالتالي عندنا مئات الآلاف من الدنوات مصادرتها من أجل أن يقوم ثلاث مستوطنين برعاية أغنامهم في تلك الأراضي، وأن الاستيطان تحت مفهوم الزراعي والاستيطان تحت مفهوم الصناعة والاستيطان في المناطق بمفهوم المناطق الخضراء واستيطان بمفهوم أن أراضي مغلقة عسكرية وأمنية تتحول لاحقا إلى مستوطنات.
1: إسرائيل في الضفة الغربية أستاذ فراس ياغي، أستاذ فراس، إسرائيل في الضفة الغربية دخلت في يعني في أبسط تفاصيل حياة الفلسطيني. يعني اليوم مثلا اقتحموا نابلس ودخلوا على أصحاب استوديوهات تصوير أفراح وأعراس عندهم درون، طيارة الدرون، تخيل لو أنه هاي ثالث رابع مرة بتصير، بدخلوا بتدخلوا بتفاصيل الحياة اليومية في بعض الأحيان اللي أنت بتقول معقول إسرائيل لهالدرجة مهتمة في هاي التفاصيل، كأنهم دا يوصلوا رسالة للمواطن الفلسطيني أنه إحنا اللي مندير حياتك بغض النظر عن أي موضوع. يعني ممكن بكرة نتفاجأ فيهم بتدخلوا في الدواء وبتدخلوا بالتعليم في الأمور البسيطة اللي ما كنا متخيلين أنه إسرائيل لهالدرجة داخلة في تفاصيل حياتنا اليومية.
2: لا هم يعني داخلين في كل شيء، يعني في الضفة الغربية في كل التفاصيل اللي مش أساس كله يقوله أنه يعني أنا هنا، يعني بقدر ما هي المسألة يعني أنا المسؤول، أنا صاحب القرار أيضا في داخل هذه المنطقة، أنا الذي أقرر في الضفة الغربية في كل صغيرة وكبيرة، وعليك أن تعتاد على ذلك، فمتوى يفرض نفسه ويصبح أمر واقع. هم ما يقومون به من اقتحامات لمناطق ألف، من الدخول لا يعني على قصة الدرون، هاي أساس كله للإنسان في داخل الضفة الغربية الفلسطيني. يجب عليك أن تتعود على كل شيء نقوم به ويصبح عادة في داخل، يعني هاي مقدم إلى مفهوم الضم في متسيطرة بشكل كلي، بحيث يعني تصبح المسائل بالنسبة للإنسان يعني زي ما بصحى الصبح وبروح على الصلاة، إنه هم موجودين في داخل الضفة وهم أصحاب القرار في كل شيء، وإحنا يعني نصير بلديات، مو إحنا بلديات يعني حقيقة الأمر، يعني تقديم خدمات ودفايات وكهرباء ومية وتعليم وصحة، ولكن السيطرة والهيمنة بشكل كلي للاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
2: الإدارة المدنية والحكم العسكري في إسرائيل في الضفة الغربية.
1: نعم. سريعاً.
2: لكن هل هذا سيستمر؟ هل سيسمح المجتمع الدولي ككل؟ يعني أعتقد أنه قد تتغير الأمور لاحقاً بعض الشيء، خاصة إذا ما ذهبت هذه الحكومة أولاً في الانتخابات القادمة، وثانيا نتيجة التغيرات التي تحدث على مستوى الإقليم ككل، لأن استمرارية هذا الوضع قد يؤدي في لحظة من اللحظات كما قال يعني أبي بلوط، يعني هو قائد القيادة المركزية في الضفة الغربية المركز، أنه قد يكون هناك انفجار في داخل الضفة الغربية نتيجة لما يحدث من ممارسات للمستوطنين في داخل الضفة.
1: نعم. سريعا جدا أستاذ فراس ياغي، إسرائيل تضع شروط للانسحاب من لبنان، كاتس بقول لن ننسحب، لكن نتنياهو بيحط ثلاث شروط حد أدنى من الانسحاب، بيقول إنه انسحاب جميع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، تفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله جنوب النهر، وحرية عمل إسرائيلية كاملة لإزالة أي تهديدات تراها قائمة. أنت بنظرك موضوع حزب الله رد صدأ يعني صعد إلى الشاشة وصعد إلى الأولويات ومقتل عدد كبير من الضباط الإسرائيليين، ومع هيك هل غرقت إسرائيل في الوحل اللبناني من جديد؟
2: لا، هي يعني الأمريكي بيحاول أن ينقذها من الوحل اللبناني، ونتنياهو مصر على المقاربات الأمنية التي حدثت ما بعد 27 أكتوبر، اللي هي مقاربة المنطقة العازلة لشريط الأمن اللي بده إياه في لبنان وحرية الحركة، وهذا يعني استمرارية الحروب في داخل المنطقة. لا يمكن أن يقبل شعب بأنه إسرائيل يعني تأخذ جزءا من أرضه ويحق لها أن تقوم باستهدافه وأن لا يكون رد فعل ومقاومة. وبالتالي الحديث الإسرائيلي وبالذات من قبل كاتس ونتنياهو حول مسائل حرية الحركة والأمن، هذا يؤكد بأنهم لا يريدون الذهاب باتجاه استقرار في داخل المنطقة، لأنه واضح أنه الاستقرار والسلام في المنطقة لا يخدمهم حتى في الانتخابات القادمة الموجودة. هذا يعني بالنسبة للبنان يعني مسألة مفروغ منها، والكل يعرف أنه في لبنان هناك قرار بأنه لا عودة للثاني من نيسان، أي سمح لإسرائيل بحرية الحركة في داخل لبنان، تقوم باغتيال وقتل ما تريد في الداخل اللبناني، أو السيطرة على تلال حاكمي أو منطقة عازلة بلا سكان وطرد السكان من تلك المنطقة. لذلك دون الوصول إلى حل دائم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي للخط الأزرق، فالحرب مستمرة في داخل لبنان، ولكن وفق طبيعة التصعيد يعني إذا كان عالي أو منخفض هو الذي سيحدد شو طبيعة المرحلة.
1: بتتوقع أحد الإخوة بيسألك على البث المباشر، بتتوقع إنه إيران توقف الاتفاقية في حال استمرار إسرائيل بالانتهاكات في جنوب لبنان، وأين غزة أستاذ فراس ياغي من الاتفاقية؟
2: أو كثير بيسألوا عن مسألة يعني أين غزة، أما في الحالة اللبنانية انتهت المسألة. يعني حسمت المسألة، جاهزين في إيران يسكروا مضيق هرمز وجاهزين حتى لتوجيه ضربات للداخل الإسرائيلي، وهذا الأمريكي يعلمه يعني، وأصبح مسألة يقنية وأساسية، وبالتالي يبحثون عن حلول. هذه الحلول ستكون خلال 60 يوم، بما معنى أنه المسألة ليست فورية، لأن البعض يعتقد بأنه الانتصار الذي تم هو انتصار عسكري، لم يكن هناك أي هزيمة عسكرية للأمريكي والإسرائيلي، هي هزيمة سياسية واستراتيجية كبرى لسياسة نتنياهو تجاه إيران، ورطت الأمريكي بشكل كبير، مما أدى لأن يتنازل الأمريكي بالكثير من القضايا فيما يتعلق بمفهوم التغيير الجيوسياسي الذي سيتم في المنطقة بعد اتفاق الأمريكي الإيراني. وبالتالي هذا الاتفاق سيؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى الخط الأزرق، وبدأ مسألة المفاوضات لترسيم الحدود كما البرية كما تم في المسألة البحرية. حزب الله سيضطر إلى الانسحاب أيضا من كبنية عسكرية من الجنوب اللبناني بشكل كامل. لاحظ أنت شوف في جبل الطاهر، لأنه لم ينسحب بنو عسكرية والبنية العسكرية كانت فيه، لم تستطع إسرائيل الاحتلال يعني
1: الجبل
2: الاحتلال الحاكم في تلك المنطقة. حول غزة
1: أيوه،
2: نعم غزة سيكون ستتأثر بشكل كامل بالاتفاق، والبعض بقول وين غزة؟ طب هم كاتبين وقف اطلاق النار على جميع الجبهات، وخصوا لبنان لأنه لبنان هي التي انطلقت بالحرب من ثاني يوم، في تضامن مع إيران ووقوف إلى جانب إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران من الناحية العسكرية والمفهوم العسكري أن تتخلى عن حزب الله في الداخل اللبناني. ولكن اللي حدث أنه أصبحت العلاقة ما بين الحلفاء لإيران أقوى مما كانت عليه سابقا، أي أن غزة نعم، والسعودية طلبت من إيران أثناء المفاوضات مع الأمريكي أن تطرح موضوع غزة، لكن وين المعضلة في غزة؟ المعضلة في غزة أنه في خطة ترامب وفي قرار مجلس الأمن 2803، لذلك سوف تتسارع مسألة تطبيق الخطة، وما يطالب به الفصائل الفلسطينية هو أن يتم تطبيق خطة ترامب بأمانة، أي وفقا لبنودها وليس وفقا للنظرة الإسرائيلية. لذلك نعم ستنعكس تحت مفهوم تبريد كل الجبهات وليس محاولة نتنياهو إطفاء جبهة وإشعال جبهة أخرى، لأن العالم لن يقبل الذهاب والعودة إلى عمليات الإبادة والتطهير العرقي الجديد في داخل قطاع غزة. لكن سمعنا تصريح ترامب بالأمس أنه يعني هي حماس تعمل بشكل جيد في غزة، والوضع يعني وردي بالنسبة لترامب في غزة، لكن خلينا نحل مشكلة إيران قبل غزة، أي أنه الرجل يعني ذاهب باتجاه تطبيق الخطة، والدليل أنه يعني بعض ضباط قوات الاستقرار الدولي وصلوا والمفاوضات جارية مع ميلينادوف في القاهرة، ولكن يعني ميلينادوف يعمل باتجاه الرؤية الإسرائيلية في محاولة سحب الذرائع الإسرائيلية التي تتحجج بها في داخل القطاع. فلذلك نعم ستنعكس ما يحدث من تبريد كل الجبهات على جبهة غزة، شاء نتنياهو أن أبى، لأنه نتنياهو خلص روح في الانتخابات القادمة، وواضح أنه ترامب يعني قرر إنهاء لنتنياهو نتيجة للتعارضات التي حدثت فيما يتعلق بالملف الإيراني.
1: الله يسعد صباحك أستاذ فراس يا أخي، شكرا لهاي الرؤية وهاي القراءة، تحية طيبة.
2: شكرا حبيبي. شكرا
1: أستاذ فراس، شكرا لاستجابتك السريعة. أهلا بك. يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. صباح الخير لأمجد ناصر، صباح الخير لأحمد راتب، صباح الخير أخونا ناصح شاهين، سعد دريخ، موسى الطنبور، ربيع الششتري، صباح الخير لمحمد الطاهر، جابي سعادة، حامد الكتوت، ست غادة عبد الهادي، يسعد صباحك، وأيضا خالد زبلح، أبو عدنان، صباح الورد، محمد زهران، حسونة، هلال حجازي، أبو زيد، أسعد الشخشير، أيضا إلك وأخونا رامي أبو ظهير، تحية طيبة إلك ولكل المتابعين الكرام. دكتور أمين، موضوع غزة وما يجري فيها، مستمر عمليات الاغتيال،
0: مستمر، والاحتلال بالأمس ادعى أنه الشخص اللي تم اغتياله كان من ضمن يعني الناس البارزين في قوات الظل اللي كان مسؤول عن أسر الجنود الإسرائيليين، وخاصة صاحب القبلة الشهيرة اللي هو أسير إسرائيلي قبل راسه بعد إفراج عنه، تم استهدافه اغتياله في مخيم البريج في قطاع غزة، وهذا الاحتلال اعتبره إنجاز كبير جدا. بس بصراحة أحكي لك شغلي من خلال متابعتي، حصة غزة على السوشيال ميديا الفلسطينية لا تعدى 5%، يعني المباريات وموضوع إيران ولبنان والاقتصاد والوقود باخذ الحيز الكبير من متابعة الشارع الفلسطيني. طبعاً على الأقل إحنا بالضفة الغربية، إحنا كنا على السوشيال ميديا على الأقل بالضفة الغربية، للأسف حصة غزة قليلة جداً جداً، وهذا ممكن بيجعل الاحتلال يستفرد بغزة في هذا الظرف بالذات. بقول لك مدام ما حدا سائر، خلينا أنا شغال بعمليات الاغتيال.
1: نعم، امبارح قوة رادع التابعة لحماس قالت إنها نفذت عمليات استهدفت مجموعة من العصابات العميلة شرق مدينة بيت لهيا، وقتلت مجموعة من العملاء اعتقلت آخرين، وقالت إنها نفذت مجموعات أخرى بما يعرف بالخط الأصفر في تلك المنطقة، وتحصن أفراد في منزل وتم استهدافهم حتى تم القضاء على هذه المجموعة. أنا دائما كنت أحكي جملة دكتور أمين، إنه بديل حماس بغزة هي الفوضى، هذا رأيي الشخصي، وهذا من أيام الحرب كنت أنا أقول هاي الجملة وما زلت مصر عليها. إسرائيل ما بدها حدا يحكم غزة،
0: عشان هيك في استهداف واضح لشرطة المخدرات في غزة، في استهداف لرجال شرطة اللي بنظموا حركة المرور.
1: مواطنين هذول أفراد شرطة مواطنين عاديين، مش شرط يكونوا تابعين لأي تنظيم، مواطن بيشتغل في مؤسسة.
0: بس ما إسرائيل ما بدها النظام، بدها
1: الفوضى. نعم نعم، لذلك يا غزة مثل ما ذكر الدكتور أمين للأسف غائبة تماما عن منصات التواصل الاجتماعي. دكتور في عنا مبارح لازم نحكي عنه، في استشهاد أسير صابر الأميطل من النقب يا إخواننا، حسب المعلومات أعلن عن استشهاده بعد نحو أسبوعين من العثور عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته في معتقل شكمة، كان محتجزا لدى جهاز الشباك. مكتب إعلام الأسرة قال إنه الأميطل صابر الأميطل تعرض لعملية اعتقال همجية واعتداء وحشي، ولم يكن مصابا بأي أمراض قبل اعتقاله، ومثل أمام المحكمة بعد يوم من اعتقاله، أبلغ القاضي بأن وضعه الصحي جيد، وقد صادقت المحكمة على تمديد اعتقاله حتى 11 حزيران قبل أن يعثر عليه في 7 حزيران، فاقد للوعي داخل زنزانته وينقل إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث أفرج عنه من الاعتقال خلال مكوثه في المستشفى، ثم فارق الحياة يوم الجمعة ولنا عن وفاته رسميا يوم أمس الأحد. وعائلته قالت إنها لاحظت كدمات وإصابات شديدة جدا على جسده، وطالبت بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات المناوبات والوثائق الطبية المتعلقة بالحادثة.
0: طبعا امس تم افراج عن عده مواطنين بينهم زميلنا الصحفي انس حواري
1: طبعا صحيح،
0: بعد اسبوعين من الاعتقال، وايضا معتقلين من مخيم بلاطه بالامس اطلق سراحهما بعد اعتقال اداري حوالي عامين، يعني تم اخلاص بهما
1: صحيح.
0: ومشاهد كانت يعني مفعمه بالبهجه اثناء اطلاق سراحهم، رغم انه المشهد واضح انه الاعياء والتجويع والضعف والهزال بادي على جسمي شابين المحررين.
1: عندك اسمائهم ابو عمار؟
0: نعم هما الشاب الأولاني اللي تم إطلاق سراحه تقريبا روح من سجن الظهري من الظهرية أخذ سبيله هناك، هو كان الأسير أو الأسير أحمد ياسين أبو ليل عامين اعتقال إداري، والأسير الثاني هو ثائر إسماعيل حرب. ثائر
1: الحمد لله على سلامتهم، الحمد لله على سلامتهم.
0: ثائر 2.5 إداري وأبو ليل 2 إداري.
1: يا الله الله يكون في عونهم والحمد لله على سلامتهم. في عنا بيان صادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اتحاد بقول في إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين لملف المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين، تم عقد اجتماع مع المحاسب العام للسلطة الفلسطينية لبحث آليات صرف المستحقات ووضع جدول زمني واضح للمدفوعات. يؤسفنا حسب الاتحاد العام للمقاولين بأن الاجتماع لم يسفر عن أي التزام واضح أو جدول زمني محدد لصرف المستحقات، الأمر الذي يعكس استمرار حالة الضبابية وعدم اليقين التي تهدد استمرارية شركات المقاولات وتضع القطاع بأكمله أمام تحديات غير مسبوقة. يدعو مجلس المقاولين إلى المشاركة في الوقفة المركزية الاحتجاجية الساعة 11 يوم الثلاثاء القادم أمام بكرة يعني أمام رئاسة وأمام وزارة المالية، وتعليق العمل في جميع المشاريع الحكومية لمدة يوم واحد بكرة الثلاثاء تعبيرا عن رفض استمرار سياسة تأخير صرف المستحقات وانعقاد كامل. أبو عمر، هي اتحاد المقاولين دخل على الخط، هو داخل من زمان بس يعني
0: بترفع مستحقاتهم كبير جدا، وبعضها بعضهم ما عنده قدرة يستمر بالعمل لأنه عندهم يعني مصاريف إدارية وتشغيلية ورواتب، وبالمقابل فيش لهم إيرادات مقابل هذه العطاءات. وهذا الجانب الأخطر من ذلك، أنه اليوم أي عطاء جديد غالبا ما حدا بيقدم له لما يكون العطاء حكومي. طب هذا الكلام يعني كثير من المشاريع اللي أجا لها تمويل لم تنفذ حاليا بسبب أنه ما في حدا يتقدم لها من أصحاب الشركات، فهذا أمر مؤلم جدا. وهذا أنت ذكرت موضوع الشركات العقارات وغيرها، بس في أيضا شركات أدوية غيرها، أيضا مستشفيات خاصة بدها أيضا من الحكومة مبالغ كبيرة جدا، وهذا أيضا عرقل تقديم الخدمة الطبية في كثير مستشفيات للمحولين من الحكومة للمستشفيات الخاصة.
1: للأسف صحيح، وهي الأزمة مستمرة من فترة طويلة جدا للمستحقات المالية.
0: شكل الناس بسأل طب هل في رواتب قادمة؟ هل امبارح في منشور تم تداول انه في هذا الاسبوع في 50%، بس مش من مصادر رسمية، مش من مصادر رسمية.
1: نعم ما في حتى الان نهائيا
0: اي تفاصيل، بس في تداول على انه منتصف الاسبوع الحالي في 50% رواتب.
1: نعم نعم، وان شاء الله املنا بالله كبير يكون في موضوع الرواتب في جزء من المعلومات صح بشأنها، على امل ان شاء الله رب العالمين انها تصرف في الوقت المناسب والموظفين يكونوا قادرين على الحصول على مستحقاتهم هم وغيرهم من القطاعات الفلسطينية. بنقول صباح الخير لأخونا فريد حسن وهند القدح، صباح الخير أحمد المدموج، بشار سمارو، ختام العارضة، حمزة الصانع، علي أبو أنس، عبير مبروكة، وعلام استاتي، أبو إبراهيم، رامي علوي، أبو جهاد، نضال الجابي، يوسف الزمار، زياد عميرة. بقول من الأرقام اللي تم إيرادها بتبين إنه موضوع المنصة تم ابتداعها لإنقاذ شركة جت للنقل، وتذكرني بقصة من ذهب لإحدى المدن للعمل وتنقل بين مصالحها ومصانعها من غرب المدينة إلى شرقها، وتفاجأ بأن مالك هذه المصالح شخص واحد، نحن بقرة حلوب لمصالح البعض، ويشبه حالنا حال المواطن الذي ذهب للبحث عن عمل. يسعد صباحك أخي زياد. طارق القاضي، أشرف قنابيطة، حسن رمضان، أيضا هيثم مرة تانية، هيثم قنابيطة، عز الخفش، محمد حمزة قمحاوي، توحى الشامي، رامي عدنان الصالحي، أبو شادي، حسن الحلبي، نظم القناديل. بقول يا أخواننا انتبهوا، في فحص على شرطة إسرائيلية، ميزان وفحص شاحنات في الطريق إلى رام الله. وردة البنفسج، صباح الخير أيضا، وأبو علي نمسامي، يسعد صباحكم. نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. يمكنك الإبلاغ عن عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي لتضارب في المصالح، الاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة، التزوير والتزييف، إساءة استعمال السلطة، التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، إساءة الائتمان، المتاجرة بالنفوذ، إعاقة سير العدالة، الكسب غير المشروع، غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. موضوع الدواء حاضر يا مؤيد. إيش موضوع الدواء؟ لا ننسى موضوع الدواء اللي هو إيش، حكي لي بالضبط. نقص الدواء حكينا عنه، حكينا عن شركات الأدوية اللي بدها ملايين من الحكومة في شركات الدواء. لماذا لا يطبق قانون إيش أبو كما أبو كريم العيب على كل من يستغل وضع الوطن والمواطن لتحقيق أرباح أو لخدمة جهات أخرى سواء داخلية أو خارجية؟ قانون يطبق في حالة الطوارئ والظروف غير الطبيعية الاعتراضية وعلى الجميع دون تمييز للحفاظ على المجتمع وتوازنه. والله مش عارف. خليها الله يا أبو كريم، بس خليها الله. يسعد صباحكم مرة تانية. إذن في اعتقال مواطن وهو ناصر إدويكات من منزله في عسكر البلد وموظف في شركة كهرباء الشمال. الله يفك أسرك يا ناصر وترجع بالسلامة. وفي كمان عندنا كان اعتقال مؤقت ثم الإفراج عن وائل دروزة صاحب استديو تروزة بسبب وجود طائرات درون بيستخدمها في عمله اليومي، لكن هاي الطائرات الاحتلال يلاحقها بشكل كامل. زميلنا العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: نحمد الله بخير وصحة وعافية.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. يعني اغتيالات اعتقالات ما توقفت، وأنا قبل شوي قرأنا خبر عن موضوع إعلان حماس إنها تلاحق المجموعات العميلة كما قالت المتواطئة مع الاحتلال، وقتلت واعتقلت عدد منهم. آخر التفاصيل.
1: يعني فعليا على أرض الواقع كان هناك عدة يعني تحركات لجيش الاحتلال، إما بالقصف أو إطلاق النار أو حتى عمليات نسف وتدمير كالمعدات شرق قطاع غزة. أولا كان هناك قصف في في مركز إيواء مدرسة ابن سينا في غرب مدينة غزة في مخيم الشاطئ. تقريبا ظهر أمس أطلق صاروخ على خيمة في هذه المدرسة، ارتقى شهيد وعدد كبير من الإصابات. اليوم الاحتلال للأسف سامر يعني كالعادة يعني يطلق هذا الصاروخ أو يطلق النار بشكل عشوائي أو مثلا بشكل متعمد على خيمة، وبتكون في مركز إيواء. أحيانا الحجم الضرر الذي يسبب هذا الصاروخ في ظل الازدحام الناس الكبير يكون يعني فوق التصور. لذلك نتحدث بالأمس شهيد واحد صحيح في مدرسة ابن سيناء، ولكن عشرات المصابين بإصابات مختلفة ما بين طفيفة ومتوسطة وحتى خطيرة، لأنه مركز إيواء يعني آلاف النازحين داخل هذا المركز. أيضا الاحتلال قصف بالأمس منطقة في خان يونس ارتقى شهيدين، لذلك نتحدث عن حوالي 4 شهداء خلال أقل من 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق قطاع غزة. أيضا عمليات إطلاق النار مستمرة، عمليات يعني نسف المنازل وإزاحة الخط الأصفر أكثر إلى الغرب مستمرة، وبالتالي نتحدث عن أوضاع ميدانية ما زالت ساخنة وصعبة جدا في قطاع غزة سامر.
0: نعم لؤي، احنا نتحدث حول هذا الموضوع دوما يطرح سؤال الثانوية العامة هاي الأيام. نعم. في امتحانات أهلنا وطلابنا بغزة، شو وضعهم؟
1: يعني فعليا سامر تقريبا في قطاع غزة أكثر من 37 ألف طالب بيقدموا امتحانات الثانوية العامة. طبعا كل هؤلاء الطلاب موجودين في المنطقة الغربية في ظل الازدحام وفي ظل يعني الضوضاء الكبيرة في قطاع غزة. يعني هم مروا في سنة دراسية يعني غير صحية وغير منظمة تماما، لأنه فعليا ما فيش أماكن أول شيء للدراسة لأنك تستعد للثانوية العامة. وطبعا سكان الخيم أغلب طلبة الثانوية العامة كأنه يعني كل أهالي قطاع غزة أغلب الناس تسكن خيم، والخيمة فعليا سامر لا توفر لك البيئة الدراسية الجيدة. هذا أولا. اليوم دخلنا فترة الامتحانات، لا يوجد قاعات الامتحانات. اليوم الناس بتقدم الامتحانات في الأماكن اللي بيستقر فيها الكهرباء وبتستقر فيها الانترنت، وبالتالي الكافيهات ونقاط العمل ومساحات العمل هي الأكثر يعني مناسبة لطلاب قطاع غزة لتقديم الثانوية العامة. ولكن هذا يعني للأسف أيضا سامر، لو صار في فصلة نت، لو صار في فصلة كهرباء، هذا طبعا يؤثر بشكل كبير جدا على الطلبة والنفسية تبعتهم للأسف يعني. وانت عارف انه احيانا النفسية تلعب دور كبير في موضوع تقديم امتحانات، فبالتالي هو الطالب في قطاع غزة داخل الامتحان وهو فعليا مش مهيأ له، لا كان ظروف قبل الامتحانات ولا حتى ظروف الامتحان، فما بالك في الأوضاع اللي بيعيشها الطلبة في الثانوية العامة. لكن بالنهاية الإقبال كبير، قليل جدا اللي بتلاقيه انه هو مفروض ثانوية عامة بيقدمش الامتحان، فبالتالي هناك ازدحام كبير جدا، خاصة على المناطق اللي بيكون فيها استقال الانترنت وفيها خطوط كهرباء. يعني بصراحة يعني في كثير من الطلاب بيقول لك تقديم الامتحانات في ظل الأوضاع يعني القائمة في قطاع غزة صعبة، يعني
0: هاي ثلاث سنين اللي كان ب 7 أكتوبر كان بالصف مثلا عاشر، هلأ توجيهي ما فيش دراسة، اللي كان توجيهي وما أدى الامتحانات هاي يعني ثلاث سنين قاعد لا شغلة ولا عملة.
1: بالضبط، يعني أنت فعليا الطلاب بدأت الحرب، كان مثلا اليوم بيقدم توجيهي وكان صف عاشر، يعني هذا اللي كان اختار مساق العلمي أو الأدبي بالأساس لم يدخل مدرسة ولا قاعة صفية بحيث يوضحوا له شو هو العلم وشو هو الأدبي. التعليم الإلكتروني عن بعد للأسف سامر في قطاع غزة مش يعني بصراحة الناس مش مقتنعة فيه، لأنه ما فيش تحصيل، هو فقط بيبعث لك مثلا كل فترة امتحانات بتحلها، وأغلب الطلاب للأسف بيعتمدوا على الذكاء الصناعي في حل الامتحانات، لذلك التحصيل العلمي في قطاع غزة ضعيف جدا، قليل اللي بتلاقي أنه فعلا هو بده يدرس، وبالتالي لأنه انشغالات الحياة صعبة، رغم أنه الكل يدرك مفصلية الثانوية العامة، لكن للأسف ما فيش شيء مساعد لطلبة الثانوية العامة أن يكون هناك تحصيل علمي، وبالتالي بيقدم امتحانات بجو مناسب. والمشكلة الأكبر كمان اللي هي الحياة الجامعية في قطاع غزة معطلة، لأنه أغلب الجامعات اليوم تشتغل عن البعد، وفي بعض التخصصات ما ينفعش فيها عن بعد، ما ينفعش فيها الإلكتروني، يعني مثلا في طلاب طب في قطاع غزة، طب هذا الطالب لازم يكون موجود في كليته أمام دكتوره في بعض المواد زي التشريح زي كذا، هذا بدها عملي، في بعض الأمور كمان في البرمجة وكذا، وبالتالي أحيانا بتلاقي إنه طالب الثانوية العامة بيقول لك ما هو التعليم الجامعي حتى اللحظة مش مستقر، فأنا أقدم امتحان أو أشد حالي، طب ما هو بالنهاية مش عارف مستقبل. هذا توجه موجود، لكن هذا فعليا لا يمنع أهالي قطاع غزة منه يدفعوا أبنائهم لتقديم الثانوية العامة.
0: كيف بدبروا حالهم الأكل؟ يعني كيف يجوز موضوع الأكل والشرب أولوية لأي، بس أهلنا بغزة شو بيعملوا بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: شوف، موضوع التعليم في قطاع غزة اليوم مكلف جدا جدا جدا، يعني أنت اليوم تتحدث اللي عنده طالب ثانوية عامة بده 500 شيكل تقريبا شهريا، ما بين دروس وما بين حصص ومراكز تعليمية وما إلى ذلك، هذا 500 شيكل في ظل أنه الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة صعبة جدا، وإذا كان عنده ولدين ثلاثة الواحد في مدارس وبيدفع لهذا 100 شيكل وهذا مثلا 150 شيكل، فأنت بتحكي على فاتورة التعليم في قطاع غزة مكلفة جدا وبشكل كبير بالنسبة للأوضاع الحالية اللي بيعيش أهل قطاع غزة، لأنه الثانوية العامة مفصلية بيصير التركيز عليها، فبيصبوا الناس أكثر يعني اهتمامهم على ابنهم اللي في الثانوية العامة. للأسف اليوم المبادرات التعليمية والمراكز باهظ الثمن، يعني بقول لك يعني تقريبا أقل مركز بياخد 500 شيكل على التدريس، فبالتالي الناس بترهق نفسها لأنه هذه مثلا مفصلية وبتدفع مصاري. في كثير من الناس للأسف لا تملك يعني، وكثير ناس ظلموا، طلاب ظلموا، فيش مدارس وبده يسجل في مركز مثلا ياخذ له ماده او مادتين او كل المواد، اهله مش قادرين على هذا الكلام، لكن بشكل عام الناس بتجتهد انه توفر كل ما يمكن توفيره طالب الثانويه العامه، هذا من ناحيه ماليه. من ناحيه ايضا الاماكن، انا بعرف ناس ساكنين في مخيمات راحوا دوروا على اماكن فاضيه، عملوا خيمه لابنهم في الثانويه العامه بس الله. عشان يروح يدرس،
0: عشان يعرف يدرس،
1: بس يبعدوه عن جو الزحمه وجو مثلا الحق سياره المي، الحق التكيه، الحق الكذا، والحاله العصبيه المستمره لاهالي قطاع غزه اللي بيحاولوا فيها يوفروا يعني مقومات الحياه اليوميه. فبالتوجيه بعرف حالات نصبوا له خيم خارج المخيمات، بعيد عن المخيمات، بيطلع الطالب الصبح، من الصبح مثلا لأربع خمس ست ساعات بغيب عن أهله في جو نوعا ما يعني فيش دوشة، لكن الحرارة بتكون عالية لأنه هذه في الأخير خيمة نايلون وكذا. فموضوع الناس إنه بتحاول قدر الإمكان ما استطاعوا إلى ذلك سبيل توفير يعني بيئة صحية للطالب الثانوية العامة، بتحاول الناس ولكن بالنهاية ما فيش يعني المقومات الكبيرة. هذا أيضا في كمان مشكلة تانية بتواجه اليوم طلبة الثانوية العامة. كمان زمان كان قبل امتحانات الثانوية العامة بشهر تمنع كل الأعراس والاحتفالات في الليل مثلا بعد الساعة العاشرة أو السهرات يعني لأنه بدهم يوفروا الجو المناسب للثانوية العامة. اليوم في ظل عدم وجود يعني شرطة ناظمة بشكل واضح في قطاع غزة ومسؤولية اجتماعية لدى بعض الناس، بتلاقي الأفراح أو الأعراس أو حتى الصخب والأصوات العالية لساعة متأخرة، رغم أنه كان هناك مثلا مناشدات من وزارة الداخلية، مناشدات من بلدية غزة أنه يا عمي خففوا أي شيء من بيعمل ضوضاء لأنه إحنا في الثانوية العامة. لكن ما فيش ضابط اليوم في قطاع غزة لأنه الشرطة ملاحقة، ما فيش هالقبضة الأمنية الواضحة على الناس، وبالتالي الناس تتفلت في كثير من الأحيان. فبالتالي نتحدث عن أوضاع للأسف يعني غير صحية للثانوية العامة، ولكن الناس بتجتهد قدر الإمكان والتحصيل العلمي يعني الناس بتحاول أنه توفر هذه البيئة المناسبة لأطفالها وأبنائها، لأنه فعليا من الشغلات القليلة اللي ظلت في قطاع غزة اللي بتدخل البهجة والفرحة عندما ينجح طلاب الثانوية العامة، بيكون هناك فعلا أعراس وطنية لأنه إحنا حرمنا من كثير من ميادين الفرح، لكن الثانوية العامة ميدان عاد السنة الماضية وإن شاء الله بيعود السنة هذه
0: آمين
1: تفرح فيها
0: يا رب. الله يسعد صباحك لؤي، شكرا شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. زميلنا العزيز لؤي حجازي. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
3: من راديو حياة.

كيف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه سياسة الحزام الناري هي سياسة استخدمها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في الحرب على غزة عام 2021، وهي عبارة عن قصف عنيف ومتواصل لساعات كاملة بيتم فيها استخدام الصواريخ الثقيلة تصل إلى أمتار في عمق الأرض، يقصف فيها في آن واحد أحياء بأكملها، تهدف إلى محاولة محو أو مسح أحياء بأكملها. تسعى إسرائيل لفرض الحزام الناري في عمق 5

لساعات كاملة بتم فيها استخدام الصواريخ الثقيلة تصل إلى أمتار في عمق الأرض، يقصف فيها في آن واحد أحياء بأكملها، تهدف إلى محاولة محو أو مسح أحياء بأكملها. تسعى إسرائيل لفرض الحزام الناري في عمق 5

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: دايماً هيك

كل اللي فاتك في فرصة جنبك ومش بعيد، في دنيا جاية تفتح ايديها فيها اللي يمكن بقى ممكن أكيد.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. يمكنك الإبلاغ عن عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي لتضارب في المصالح، الاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة، التزوير والتزييف، إساءة استعمال السلطة، التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، إساءة الائتمان، المتاجرة بالنفوذ، إعاقة سير العدالة، الكسب غير المشروع، غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق الصحي.

صباح الخير للبلاد ولأهل البلاد، صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه. صباح دائما هيك إن شاء الله بيحمل في ثنايا كل الخير، صباح فيه أمل بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا، صباح إن شاء الله بيكون مليء بكل الرضا والتفاؤل، وصباحكم سعادة. هذا الصباح لليوم، وكل يوم إن شاء الله يبدأ دايما بالحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ما بينتهي هذا اليوم إلا وإنتم محققين لو جزء بسيط من فكرة كنت عم بتفكر فيها مثلا مبارح من فترة. تذكروا دايما إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، وإنه دايما هيك الابتسامة بتعطي للحياة معنى وكلمة طيبة صادقة. إن شاء الله هذا اليوم وكل يوم بيحمل بين ساعاته كل الأخبار الحلوة والسعيدة.

كمان بدي اقول اكيد صباح الخير لكل حدا بلش يصبح علينا، فصباح الخيرات لكم، وصباح دائما ان شاء الله هيك كله خير اليوم. خلينا دائما نتفائل بالخير تجدوه. صباح الورد أمورة، كيف حالك؟ مش في اشي هيك هاي قلبي؟ تعي أمورة اشي زي شكرا. يا صباح الورد. اليوم مستمعينا الكرام سؤال حلقتنا، لو عندك فرصة او لو اجت لك الفرصة خليني اقول لتغير اشي واحد في مجتمعنا، شو ممكن تغير وليش؟ لو عنا فرصة لنغير اشي واحد بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، شو ممكن نغير وليش؟ ام العبد صباحه يا ام العبد بتقول، خليني افتح هيك، ام العبد بتقول العنصرية. اميرة بتقول عنا كتير عنصرية. ابو علي برضو بيقول التفكير العنصري، انه يكون في عنا وعي ونفهم انه احنا تحت احتلال، وانه احنا عايشين تحت الاحتلال وبحاجة لانه نكون شعب مثقف اكتر من هيك. انا والله لسه بدي اقول يا يوسف بستناك عشان الدعم الفني، طبعا نبارك للمنتخب المصري الشقيق لتحقيق اول فوز في تاريخه خلال مشاركته بالمونديال، ومبارح فاز على نيوزيلندا ب3-1، فالف مبروك. ويوسف بيقول اسعد الله صباحكم بكل الخير والسعاده، وبيقول كنا احنا محضرين اغنيه يا مصر حتعمليها ازاي، يلا عشان نبارك للمنتخب.

0: كنز لوحدي. والله أميرة صاحبتي سافرت على مصر من شي يومين ف شفتك انت شو صاير لك اخذت اجرك على موضوع السفر برضه بحسش رح تزهقي اذا سافرتي مصر لا بحس دائما فيها اشياء متجدده احنا اجمالا شغالين بالرحله بس طلعي ازمه الجسر هي يعني كل ما بالها طب ما دخلناش التاخير مش من عندنا يوسف قلنا انه اليوم الصبح فازوا يعني في ناس اكيد حضرت المباراه هو لو يصح له يغير بيغير العادات السيئة الموجودة عند شبابنا وولادنا من الظواهر اللي منشوفها بالشوارع خلينا نذكر بعض هاي يعني هل يعني هو هذا هو الهدف نشوف شو في عنا عادات سيئة احنا بنقدر نغيرها مع عدنان صباح الورد وناخذ اتصال صباح الخير
1: هلا السلام عليكم صباح
0: يا صباح الورد وعليكم السلام
1: انا بحب ابارك للمنتخب المصري بفوزه برضه بحب أبارك للمنتخب الإسباني نفس الوقت لأنه هذا لأن الإسبان هن الشعب الوحيد اللي وقف بالقضية الفلسطينية
0: طبعا
1: والله الإسبان الإسبان هن شعب بيقدر وبيعرف شو معنات القضية الفلسطينية
0: صحيح
1: مش الشعب اللي بقول أنا بدي أشرب فلسطيني بفنجان
0: مثلا
1: الشعب الإسباني وهن بيلعبوا قاعدين مع إسبان مع فريق محترفين ما شاء الله عليهم
0: يعني المباراة كانت مبينة انها سهلة الصراحة
1: اسمعيني الشعب الاسباني شعب راقي
0: اكيد
1: هو الشعب الوحيد اللي وقف بالقضية الفلسطينية
0: صحيح طبعا
1: وطبعا منبارك للمنتخب المصري ومنحب نصبح على منقول صباح الخير للاصيل ابن الاصيل كل انسان اصيل وانا اذا بدي اغير عادة بغير عادة الخبافة هاي اللي بالمجتمع بيكون بيجك شكل وبقفاك شكل بيكون زي ايش بلاش أشياء على الراديو
0: ولا يهمك
1: شديد هاي العادة أنا ما بحب هيش يبقى ماشي بس تمشي يبقى أوه ما شاء الله بصير زي اللي بتلون
0: فهمت عليك
1: يعني بيحكي عنك بحب تكوني واقفة معاه بحمد فيك وبشكر فيك ودنيا زين بس يدير داره بصير يعني ينزل في ساحتك
0: مظبوط مظبوط في منه
1: هذا الإنسان اللي بحبه حب أصبح كل إنسان شريف بهذا المجتمع حب أصبح على أبعالي المساهمة وجميع مستمعي راديو حياتي
0: أهلا وسهلا صباح الورد أبو علي بصبح على قاسم الداوي صباح النور والله هاي قاسم مصبح علينا اليوم أهلا وسهلا فيك يا قاسم تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سوسن شلبي يسعد صباحكم إذن مستمعينا الكرام صباح الفل طبعا يا سوسن لو إجتك الفرصة أو كان عندك فرصة عفوا لتغير إشي واحد في مجتمعك عادي واحدة بمجتمعنا شو ممكن نغير وليش طبعا عبادة صباح الخير على أجمل طاقم ومستمعي راديو حياة مع إشراقة هذا الصباح نتمنى لكم يوما مليء بالخير والرزق والابتسامة والأخبار الجميلة نأخذ اتصال صباح الخير صباح الخير يا صباح النور
1: يعطيكم ألف عافية
0: أهلا يا حج
1: عشان بالمجمع بضل يزمروا
0: يلا زمروا لا يجعل لحد أحوش
1: أول شيء يسعد صباحكم وصباح الخير انتقاد للحكومة انتوا فتحتوا الصحة بيوم واحد العالم لحى موبايل في المهوية جبناهم الشرطة هلأ ويجوا الشرطة النسوان دقين ببعض والزبان دقين ببعض وبالصحة الوسطى هلقيت ولا واحد زميلي بقول يا عم إن شاء الله احكي مع الراديو يجي يصور يشوفوا العالم دقين ببعض يا عم هو الحق على مين على الحكومة اللي فتحت يوم يا أخي افتحون يومين ثلاثة مش انتوا تغيبوا ثلاثة أشهر بعدين تيجي تفتحوا يوم يا ناس اللي سامعين من الحكومة وزارة الصحة اللي عملتوه حرام ظلم للناس الناس فوق بعض متلحمين يا عمي والله العظيم حرام هذا الحكي وصباح الخير لأبعالي المسامي وصباح الخير لأبداوي وصباح الخير لأبو مصعب والله أنا يعني بالنسبة لي لو بدي أغير المنتز جمال عبد الناصر للأحسن وللأفضل لأنه صار مليون سنة زي ما هو مقبلة وبعدين يعني مع عملونا إياه وصلحونا إياه أختنا في البلدية رئيس البلدية الجديدة يا عم تعاونوا معنا صلحوا المنتز خلي الناس يترفعوا عن حالهم خلي الناس يتنفسوا مش الناس يضلوا يروحوا وان يروحوا على المنتز لا في مقاعد يقعدوا يعني رحت انا هذيك اليوم ما في مقاعد نقعد ولا في شيء ومزبله المنتزه مزبله وبعدين يعني
0: مع انه نظفوه المتطوعين
1: بس الناس خلص اختي مضبوط الكريمه والله ينظفوا
0: والله انا شوف حرام يعني الواحد يحكي كل شيء هم ينظفوه بس انت شفت الناس شو عملت
1: الناس بيقعدوا على الارض في مناطق بعدين تراب يا اخي حطوا عليه هذا الانجيل الاصطناعي عشان ما يضلش التراب يغبر وما تخلوش الحصانه هاي تفوت جوا الحصان بتفوت وهدول المطورات وين الشرطه وين الشرطه انه هذا الحكي كليته
0: صح
1: يسعد صباحكم ويعطيكم الف عافيه وصباح خير لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياه الرائع وللجميع يعطيكم حتى يوم
0: اهلا يرضي. اهلا يا حاج على 2379143 اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك لو كان في فرصه قدامك او حد اعطاك يعني الفرصه لتغير عاده او اي شيء معين من المجتمع او اي عاده من عاداتنا بمجتمعنا شو ممكن تغير وليش صفاء يسعد صباحكم وصباح المستمعين والمتابعين من داخل الوطن وخارج الوطن شو بدنا نصلح لنصلح يا عزيزتي الله يهونها برضو بدناش نفقد الامل يا صلاح صباح الورد مين صلاح صفاء بالجهتين صفاء ستنا تاج الراس صباح الورد يا يا صفاء الترتير مين صلاح اخبرهم يا صلاح كتير مركزة لا الحمد لله يسعد صباحكم صباح المستمعين مرة تانية بتقولنا صفاء شو بدنا نصلح لنصلح ربنا يهونها قاسم بيقول انه في عنصرية وهذا تخلف او احنا الشعب واحد صباح ماهر بتقول يسعد صباحكم يا احلى فريق صباح الورد عبير بتقول يسعد صباحكم تغيير ثقافة الحكم على الناس ونستبدلها بثقافة الفهم والاحترام طب هاي كيف نعملها كتير صعبة هاي يا عبير عبادة رح يغير برضو ثقافة الحكم على الناس لانه ما حدا بيعرف بظروف غيره وانه بيقولنا انه التفاهم والرحمة بيخلوا المجتمع اجمل واقوى صباح الورد اهلا وسهلا

0: سارة بتقول الأنانية لأنه بتكره صفة أو صفة يعني الواحد يحب النفس على الغير، بتحب الإيثار مبدأها في الحياة، حب لغيرك ما تحب لنفسك. بس أحيانا الواحد بيكون مضطر يكون أناني لحاله. يا تمارا ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: صباح الورد والفل.
1: والله سؤالك حلو،
0: حل أيامك
1: وبنفس الوقت يعني صعب في له، مش بدي أقول يعني.
0: قولي.
1: الناس أجناس. يعني في منا بيستوعب، في منا ما بيستوعب، في منا برضى النصيحة والتصليح، وفي منا بضل متحت على نفسه. فشو بقول؟ الأعور لو حطيت له عينه، واللي إلى دين عمره أعوج عمره ما بتصلح. واللي إنسان اللي بده يتصلح عنده إمكانية وعنده إرادة مش غلط. بتكوني أنجزتي. هبتقولي هذا الشاب صالح وهذا الشاب طالح، يعني ما في مجال. صعب هذا شعب، هذا مجتمع، هذه ناس مهن اللي قاعدين بتأمروا فينا وبيعملونا كل يوم فيلم، مش متصلحين. لا يتصلح المجتمع
0: مثلا،
1: ما هو كمان احنا مجتمعنا خربان من اللي فوق.
0: ايوه
1: يعني هي ان الساعة 6 على الصحات منشان نجيب أوبر ونجيب الدواء، لا في إبرة ولا في دواء. اللي ابني بتلحم وقاعدين عن أبو مازن نسمر بعضهم.
0: الله يعين الناس. الله يعين الناس.
1: قال لي والله لو رحت لتموت من الخنعة. قلت له طب يعني وبالنهاية لأمتى؟ يعني حلو هن يتفرج علينا احنا، ها يا بسكروها بالمرة يا بفتحوها بيعملوا فيها عدل. هاي الجسر ضجت الناس، هاي طلع لك واحد أردني في خير وقف قال هذا الاشي مسخرة.
0: ما الفادي، ما هي الناس وبعض على الجسر، ما هي متدبحين.
1: ما انحلتش
0: طبعا،
1: لانه انا لو يقولوا لي تعالى عن عمان ومضرورة، شوفي في امرار الواحد بيكون مضرور لما بيقولوا في حالة وفاة حضورك. طب انا لما بدي اجي احجزك لبعد ما احضر للوفاة واسعب حالة عد لشهر لا يطلع داري.
0: يعني الله يعين العالم، الله يعين كل حد.
1: شو هذا؟ بلكي ما عنديش برضو إمكانية أنا أصرف لمدة شهر
0: مثلا. طبعا طبعا.
1: وما بقدر أقول للي أنا نازل عندهم فهمهن ماكلين هوا وعدوا لهم هاتوا وأعطونا.
0: أكيد.
1: فعشان هيك إحنا مجتمع ما بتصلح. إذا ما صلحونا بقاعدين وبأمر بينه ما بتصلح مجتمعنا. صعب لأنه يأس وزهق ومل، وبقول لك الدنيا ما فيها خير. وحتى اللي بتكوني انت معه وبتشتغلي معه وكل اشي على لحظة بيجيك واحد منيح كن بكبوك وبعزلوك، بضلهم يعزلوك يحشلوك يحشلوك لا يوصلوك عند العتبة. بالاخر بتقول ما ضل للصبح لا اسحب حالي واخرج.
0: طبعا
1: يعني ما بتقدروا السنين، ما بتقدروا التعب، ما بتقدروا الشقة، ما بتقدروا السن، ما بتقدروا تحترموا اللي بيشتغل معاكم 20 و30 سنة. إن عن أبوها شافت القطة والوردة وتتقيم فيها بتحس حالها إنها يعني صارت. بس مجتمع غير مش مظبوط، في أغلاط كتير يا عمي مؤثر.
0: مظبوط صحيح، للأسف عنا كتير أشياء الواحد نفسه يغيرها.
1: ما هي بعين الله.
0: بعين حبيبتي، سعد صباحك.
1: أهلين يا
0: رب. حقك على راسنا يا صفاء. النجاة صباح الخيرات بتقول التدخل في خصوصيات الآخرين ظاهرة التنمر والإيل والآل.

موضوع النظافة، موضوع النظام، الواسطة والمحسوبية، وربنا يبدل هالحال، لأنه التغيير هذا اللي إحنا بنطالب فيه بده جيش، بده جيش يقوده، وكل تغيير رح يكون فيه له مؤيد ومعارض. صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا قاسم.
1: الله يسعد صباحك يا ست الكل. يسعد صباحك يا ست أميرة. صباح. يسعد صباح ملكة البرنامج أختنا هند. الله يسعد صباحكم. صباح يا رب العالمين.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يكرمكم الخير ويكرمكم محبة الناس واحترام الناس. راضي حياة نفس الناس، محبة الناس، احترام الناس. بيكفي الإنسانية اللي عندكم ما شاء الله عنها. الله يبارك فيكم يا رب العالمين. الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، النصر لفلسطين. الله يرحم إمك ويرحم إمي ويرحم إميات وإميات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. الرحمة للشهيد مصطفى جوابري وعلي سوالمي وهو الشهيد رجل للداو وموسى سعيد وسلهان مبروكة وفراس مبروكة ورامز بعمارة وكل شهداء الوطن العربي يا رب العالمين.
0: الله يرحمه ويرحمهم جميعا
1: يا رب. برنامجك حلو ومشوق إن الواحد يشارك فيه. العنصرية بكرهها. كلنا شعب واحد، شعب موحد إن شاء الله رب العالمين. النسوان بتجمع الشهد كله. سواء مخيم ولا سواء مدينة ولا سواء قرية. هدول بهم العنصريات ناس محسوسين ما لهمش أخلاق ولا لهم قيم. والوطن بده ناس مناضلين وبده محبين الوطن. والوطن أكبر مني ومنك وبده الواحد يكون عنده إدراك ومحبة الناس. عشان محبة الناس الواحد صعب يلاقيها اليوم.
0: أكيد.
1: والله يسعد صباح صباح المستمعين.
0: يا صباح النور. علاء كلبون بيقول صباح الخيرات من المعبد. ايش يا اميره صباح الخيرات للناس الرايقه. بغير ثقافه الناس بكتير شغلات، مثلا اشعال الحرائق بدون سبب. هذا ليش احنا بنشعل الحرائق بدون سبب؟ مثلا حمود حبشي وكلي الله يا حجه، عندها تفاؤل الحجه، بس هيك هي احيانا الواحد بيكون مضغوط تلاقي له هاي الفرصه. اسيل كمان بتقول يسعد صباحكم بكل خير يا رب، كل التوفيق لطلابنا التوجيهي بامتحان اليوم ان شاء الله. يوسف بيقولنا سامحونا على هذا التعليق بس من محبتي لإلنا بحكي، اخر فتره الاسئله متشابهه كثير وشبه مكرره، جيبوا لنا الاسئله الجديده الناس تفكر وتعطي اجوبه جديده. عشان هيك لما انا جبت سؤال جديد تتذكري اميره كان التفاعل جد صفر يا يوسف، والاغلب ما عرف يجاوب ومش عارف شو بدي اقول يعني. فصباح الورد. واكيد احنا ما عندنا مشكله يوسف، بالعكس يعني بنحترم كل ايش بيقولوا هلا الاقتراحات والاراء. بس فعليا انا لما جبت يعني من فتره صغيره اصير كتير سؤالين جدد على النمط المختلف، الناس ما يعني كانت الاجابات يعني بشيء تاني، واضطرينا نطرح موضوع اخر من الناس المتعودة عليه. أما تمارا بتقول كمان هي يعني ممكن تغير نظام التوجيهي أو بتلغيه. ليه؟ لأنه بسبب توتر وإرباك للطالب والأهل، لأنه صار بدل الفرحة رعب للأهالي والطلاب. والله يا تمارا بإيدنا إحنا اللي بنعمل كل هاي الأفعال. والله يا يوسف كتير كان سؤال البسيط يعني، هو يدوب كان ثلاث كلمات عرفت. حاضر من عيون التنتين يا يوسف، ولا يهمك، منجيب أسئلة نخلي الناس تفكر وانت شوف وقتها كيف رح يكون سيستم البرنامج. باهرة يسعد صباحكم. يعني كل شيء شكلها باهرة بدها تغير، ومنقول ربنا يفرجها على الجميع. غدير صباح الورد أهلا وسهلا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتها على الفيسبوك. لو عندك فرصة تغير إشي بالمجتمع

كمان نقول لهيثم، صباح الورد يا هيثم. بيقول لي بالنسبة للموضوع اللي أنا بحكي فيه أنغام، نبطل نحكي على بعض ونبطل نتطلع على بعض. إحنا مشكلتنا اليوم بس ملتهيين ببعض، يعني مش ملتهيين بمشاكلنا أو المشاكل اللي حوالينا، وهاي الشغلة اللي لازم تتغير بالناس. نحب الخير لبعض، مشان هيك ربنا مش مبارك لنا بشي. وكمان مرة بيقول لي كل التغيير، بدي يعلق لي أنغام، كل التغيير صدقيني بصير لما إحنا منصير نحب بعض ونخاف على بعض، هذا أهم تغيير. وبعدين يعني كل المشاكل وكل اللي إحنا بنشوفه بتغير لما نبطل نتطلع على بعض ونحب الخير للغير. صباح الورد يا هيثم، أهلا وسهلا فيك.

كمان بدي أقول صباح الخير لعبير، بتقول بنربي أطفالنا من الصغر على احترام الآخرين، وأن يكون كبار السن يعني هو أو هم قدوتنا بالتعامل باحترام. المدارس الجامعات حتى وسائل الإعلام لها دور في التغيير. بيقول أبو فادي منيح اللي ما معه كارت ولا كان ما بيخلص من ساعة حكي، ويا ويلو قديش بده يغير شغلات وقديش نفسه يعني يغير شغلات. أولها المظاهر الكذابة ونفسه يلغي كل شيء بيزيد عن حده. صباحكم عسل، صباح الورد. تمارة الظلم لأنه منشوف كتير بمجتمعنا، وبتغير القانون بتخلي قانون رادع إنه لكل حدا يعني بتسول له نفسه إنه يرتكب أخطاء يكون الرادع عن القانون. يعني مثلا ومن كتاب الله سبحانه وتعالى بما أمرنا به مثل القصاص، كيف نغير الظلم؟ طيب يعني كيف بدك تقولي للناس بطل يظلموا بعض؟ كمان عنا نور، يسعد صباحكم يا رب أنغام، صباح الخير لراديو حياة. نفس هالناس تبطل تدخل ببعض، وناس تبطل تراقب بعض وتترك كل واحد بحاله. يعني خلينا نكون عايشين مبسوطين ومرتاحين، وكل واحد بحب الغير، بحب لغيره زي ما بحب لنفسه. صباح الخير، مطالبكم كتيرة والله. وصباح الخير لكل حدا انضمنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. إذن سؤال حلقتنا لليوم، لو بدك تغير إشي واحد بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، شو راح يتغير وليش؟

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لو يعني كان عندك فرصه لتغير إشي واحد بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، شو رح يكون هذا التغيير وكمان ليش؟ صباح الوردات لشيرين، فراس، كمان ماهر. صباح الخيرات، اذا 2379 143.

بدنا نقول صباح الخير لإم عمار المصري، بتقول أحلى صباح لطاقم راديو حياة، صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي. وبتقول إنه إذا بدها تغير شيء بتغير فكرة إنه الناس تبطل تطلع على رزقة غيرها. يوسف بيقول أميرة اليوم ماشية على المثل اللي بيقول من كل قطرة أغنية، بس لطيف حبيت. أحلى كم استمري. صباح الورد 2379143، أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، لو بصح لك تغير شيء واحد بمجتمعنا، شو رح تغير وليش؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن سؤال الحلقة لليوم، لو بدك تغير شيء واحد في المجتمع شو ممكن تغير وليش؟ يعني ليش هذا اللي راح تغيره؟ 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

فراس بيقول سعد صباحكم، يوسف بيقول خلص بيغير المجتمع كله، يعني بتحسيها أريح. هي من إحدى الأجوبة اللي كانت مطروحة أصلاً يا يوسف. صباح الخير. إذن يعني لو عندك فرصة لتغير إشي واحد في مجتمعنا، شو رح تغير وليش؟ يعني شو العادة مثلاً اللي بتتمنى إنها تختفي من المجتمع؟ إيش رح تكون؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول إذا بنقدر نغير العقول يعني للأفضل، بس يعني هاي هي الطريقة عشان نغير المجتمع عنا. أم وسيم صباح الورد. يا أم وسيم كيفك؟ اللي بتتمنى يتغير صعب، لأنه قلوب البشر سودا، وهاي صفة الحقد ونسيان العشرة يعني ونكران المعروف يعني من الظواهر الكتير سيئة بالمجتمع. يسعد صباحكم. هاي يعني هاي الصفات اللي انذكرت يعني بترجع كلها لكيف يعني الشخص متربي، لأخلاقه، البيئة اللي طالع منها. على العموم صباح الخيرات على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. لو بدك تغير إشي واحد بالمجتمع إيش هو وليش؟

يوسف بيقول لي بدنا بيقولنا يعني بدنا نتمنى التوفيق للمنتخب الأردني بكرة. رح يلعب المباراة قدام المنتخب الجزائري ونحن بنحب الاثنين بس الأردن أقرب دائما. المباراة رح تكون الساعة 6 الصبح بالتوقيت القدس الشريف، ففي يعني هي فرصة لا تنحضر الصراحة، يعني في ناس بتصحى بكير مثلا فممكن تشغل المباراة وتحضرها. يوسف ناوي تحضر المباراة الساعة 6، واليوم في مباراة حلوة الساعة 8 بتخيل كمان الأرجنتين ده تلعب، فكمان هاي مباراة حلوة الساعة 8. على العموم أرجنتين أستراليا، فصباح الورد كنت تحضر المباراة أميرة. صباح الورد 2-3-7-9-1-4-3 واللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. فلاح صباح الورد يا فلاح، كيف يا صباح الفل يا فلاح كيف أصبحت؟

وأنا ناوي أحضرها يا يوسف، هيك هيك بكون صاحي أنا برضو كمان. أبو العهد هو فعليا مش كتير معي بالبرنامج، يمكن بالفترة المسائية أكتر، بس صباح الورد لأبو العهد. أم محمد هواش يا صباح الورد والفل، أجمل ثنائي، بتتمنانا يوم أفضل وإحنا كمان. وأكيد بتصبح على ست أم سعد صباح الوردات. أميرة ما إلها علاقة بالمباريات نهائيا، بس أنا هيك يعني يعني إيش بيقولوها؟ لا والله بناخشك، ولا والله لا والله بنكش فيكي. لا عبير الفوز للجزائر ان شاء الله، حبيت حب منيح يعني، بتغير العقول والذهنيات والتفكير السلبي. وفاء عندنا سؤال، طيب بما انه يعني قلب موضوع المونديال، شو رايكم باداء المنتخبات العربيه بالمونديال؟ وبما انه بكره مباراه الاردن مع الجزائر، مين تتوقع انه راح يفوز، الاردن ولا الجزائر بالدقائق الاخيره من الساعه الاولى من البرنامج؟ هذا هو راح نحول السؤال بهاي الطريقه، 2379143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: يلا 2-3-7-9-1-4-3 واكيد اللايف الموجوده على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ما تصحى عشان مباراه يا حمود، طول بالك، الموضوع مش مستاهل. بس اي ساعه دوامك يعني؟
1: حبسش على الاسعاف اشتغال المستشفى.
0: طب انت هيك صاحي يعني بتصحصح انت، بكفي الصوت. مثلا بس هو مش مضطر يعني، برضه بكره مثلا عمان يعني مأخر الدوام، الوزارات وكلهم مأخر دوامه للعشرة، وكتير في يعني بدهم يعرضوا المباراة بالساحات يا حمود. فصباح الورد، خلص نام ارتاح، اذا ما عندك مناوبة نام وخليك مرتاح. يعني شغلك انت متعب جدا. تمارا بتقول الفوز للجزائر، مين بتتوقع يفوز بكره، الاردن ولا الجزائر؟ تمارا جديد انضميت لانك تحضر المباريات. هاي واحد. تنين، شو رأيكم بأداء المنتخبات العربية؟ هاي ام محمد هواش بتقول ان شاء الله بيحالف الحظ الجزائر، شكله يوسف الوحيد اللي بيشجع الاردن. صباح الورد، اهلا وسهلا.
2: انت حبيب عمري، ارخدني على

يلا حبيت يوسف اسمه يا جماعة الخير. هو جوازه أردني للإمارات بالهوية أردني، يعني طب يعني بدي شجعهم، بعدين إحنا وياهم واحد، نص المنتخب الأردني لاعبين فلسطينيين، فالأردن وفلسطين شعب واحد. فأنا يعني أنا أتفهم وجهة النظر هاي يا يوسف. المنتخبات العربية بيقول لي يعني للحين أدائها جيد باستثناء خلص مقلب إماراتي هلأ باستثناء منتخب قطر والسعودية وتونس. مصر منيح، فازت لأول مرة بتاريخها. المغرب شبه يعني ضمنوا التأهل ضد بكرة، هلأ بكرة الأردن والجزائر، يعني بالتوفيق للنشامة. مفهوم أنت ليش مع النشامة يا يوسف؟ صباح الورد. إذن مستمعينا الكرام، مين تتوقع بكرة يفوز؟ الأردن؟ ولا وعد انت شفتي عم شعملت الجزائر؟ طيب ولا الجزائر كان نايم الله يسامحه الله يهدي. الجزائر ولا الأردن بكرة بتتوقع يعني يفوز؟ وشو رأيكم بالمنتخبات؟ صباح الخير أنغام، بيشجع الأردن هو الحاج عماد. صباح الخير لأم محمد، إن شاء الله يا رب تكون بصحة جيدة لزوجته العزيزة. صباح الورد 2379143 واللايف موجود على صفحة راديو حياة.

اسمعي يا أميرة، لحظة هيك بس أعمل هاي. حمود شو بيقول لي الكل بشجع الأردن عشان يزودوا لنا كمية المعسل على الجسر، بس مثلا في ناس حاقدة على الأردن علشان موضوع الجسر والأزمة اللي بتصير. ف افتحوا لنا الجسر 24 ساعة من روق برضه. صباح الخيرات، مين تتوقع بكرة يفوز، الأردن ولا الجزائر؟ المباراة الساعة 6 الصباح، بتفكروا تحضروها؟ هاي لكم شيء هذا بلاش. وشو رأيكم بأداء المنتخبات العربية؟ بس خلينا نشوف عن جد مين تتوقع يفوز، الأردن ولا الجزائر، وأي فريق أنت بتشجع على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف بيقول احنا بنشجع الاردن عشان الشعب مش عشان الحكومه, وجهه نظر يعني وجب التوضيح برضه. يوسف بيقول لك خربتيها بالاخر, لا مش مستحيل يا ام محمد, بس احنا فعليا
1: ما قلتليش
0: اشي اصلا, ايش ما هي طالبه اغنيه الابراج انا ما قلت لاميره, بس الفكره لانه ما حطينا اغنيه انطلبت من ال بالضبط. انا كنت عم بقول انه في برنامج الاهداءات الساعه 3 لساعة 4 كل يوم بعمل الترويج هذا لاميره, فخلونا نتناقش بالسؤال والمنتخبات. ابو علي ما عندنا ثقافه رياضيه, مش شرط, لمين بتميل اكثر الاردن ولا الجزائر؟ عروسة النيل صباحكم معطر بالذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام, الله يسعد صباحك, اهلا وسهلا.

0: شو عامله يوم الخميس أميرة؟ أم العبد بتقول ما حدا بيستاهل طولي بالك، أنا ولا توقعت تقولي الأردن يعني. أنا يا أم العبد صباح الخير، إيش بالمونديال؟ إيش صيدينك المستمعين؟
1: قولي ليش برشلونة بيلعبش بالكأس العالم؟ سألت قلت له عن جد ليش ما عم تلعب برشلونة؟
0: ليش؟
1: قلت
0: لي
1: بس نسيت.
0: طب احنا قايلين لك هاي المعلومة قبل.
1: قلت لي بس خلص شو خصني وخصني
0: بس ما خصها هي حرة.
1: أنا بروح. قالوا لي بس بالأرجنتين. قلت له معناها أنا بشجع الأرجنتين.
0: خلص. خلص. هالشرعي الطبيعي. إذا هي بتشجع الأرجنتين مثلاً.
1: عشان ميسي.
0: عشان ميسي يا جماعة الخير. اسمعي الغلطة بألفون. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين يعني أنتوا بتشجعوا بكرة، الأردن ولا الجزائر؟ لمين تتوقعوا الفوز على 2379143؟ وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب تمارا بتقول أهل الأردن حبايبنا أصلاً، نص القرايب بالأردن، بس إحنا بنخمن مين رح يفوز بدون عنصرية. نعم صحيح. عبير مثل أميرة الأرجنتين. عبير ما هي جد خلص لا جديد صارت تحضر أميرة، هيك منفوتها بالجو. هان بتقول طب هي بتطلع بيطلعش صوتها بالبرنامج عندي عشانها بتخجل، انت ليه؟ بتقول لك بس أميرة متصالحة مع المايك للأمانة، مستفز صوت الوشوشة، ليه بتطلعش صوتك ست أميرة؟ احنا بنحكي تحت الهوا يا هن، بس بتقول لك في صوت توشوش.
1: انا بوشوش حالي.
0: هي بتوشوش حالها من حالها. صباح الخير، يعني دقيقتين وبدنا نروح للفاصل. لمين تتوقع الفوز بكرة، الأردن ولا الجزائر؟

هلا مستمعينا الكرام صار وقت نروح للفاصل. اكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج اللي مخصصينها لكم لليوم، واحنا معكم طبعا، خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: كمان كان الصوت مش طالع على الهواء.
1: طب قول انكم بدلتوا المايكات.
0: يلا بسيطه مش مشكله مش مشكله، بس بدك توطي الصوت. معلش بدك توطي الصوت شوي. اذا مره ثانيه صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين، ورجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي بيوم. طبعا اللي لسه بحب يكمل بموضوع الحلقه، انه اي منتخب بدك تشجع بكره عادي كملوا بنقراه بنهايه الحلقه لليوم. اليوم برضو عندنا وقفه مع مؤسسه انجاز، ومستمعينا الكرام انتم تعودتوا على فكره المؤسسه والهدف منها، وقديش احنا بنشوف قديش في ابداع وابتكار لدى الطلاب سواء كانوا بالمدرسه او بالمراحل الجامعيه اكيد. فاليوم عندنا ضيوف مميزين من جامعه النجاح الوطنيه، عندهم شركة طلابية لطيفة. بهاي الشركة أنا بس هذا اللي رح أقوله، هي بتستهدف الأعمار الصغيرة، وعندهم رسالة كتير حلوة رح يقدموها للأهالي بنهاية الحلقة. فخليكم معنا لنتعرف عليهم، نتعرف على الشركة، فكرتها، هدفها، وين وصلوا، شو الصعوبات اللي عم بيواجهوها، وقديش حسوا حالهم انخرطوا بسوق العمل خلال هاي التجربة. فنتعرف بالأول. صباح الخير على ضياء.
2: صباح الورد. صباحك.
0: كيف أصبحت؟
2: الحمد لله.
0: تعرف عليك ضياء، أهلا وسهلا فيك.
2: أنا ضياء عرار، مدير العمليات بشركة تالنتو، طالب في جامعة النجاح الوطنية تخصص علم الحاسوب.
0: أهلا وسهلا. أي سنة؟
2: سنة رابعة إن شاء الله. خريج.
0: أهلا وسهلا، ألف مبروك.
2: الله يبارك عمرك.
0: نروح كمان للمى. صباح الورد يا لمى.
3: صباح النور. أهلا.
0: نقرب شوي هيك على المايك.
3: صباح النور. أهلا.
0: تفضلي عارفين عن حالك.
3: أنا اسمي لمى أبو بكر، أنا طالب الذكاء الاصطناعي سنة رابعة ومديرة دائرة التسويق في شركتنا الطلابية تالنتو.
0: أهلا وسهلا، خريجة برضو صح؟
3: خريجة.
0: يلا كل التوفيق يا رب. نروح لتالنتو عاد ونتعرف على تالنتو، الاسم جميل على فكرة. وكل التوفيق لكم. تفضل ضياء، قلنا عن تالنتو.
2: تالنتو هي شركة ريادية طلابية انطلقت من جامعة النجاح الوطنية ضمن برنامج الشركة الطلابية اللي قائم على تنظيمه وإنجازه مؤسسة إنجاز فلسطين. تالنتو هدفنا بشكل عام هو تنظيم مراحل تعليمية للأطفال لحتى تساعدهم على اكتشاف مواهبهم بشكل عام، وبالمجالات مثلا التفكيري، الإبداعي، التكنولوجيا.
0: حلو.
2: وتساعد الأهل كمان ليفهموا شو مواهب أطفالهم لحتى يعرفوا كيف يدعموها ويوجهوها بالشكل الصحيح.
0: جميل. يعني أنا اللي فهمته، خلينا أقول إنه إحنا بنحكي عن شركة بتهدف لتساعد الأهل والأطفال إنه يكتشفوا شو في مهارات عند الطفل.
2: صحيح.
0: صحيح. ومش بس هيك، وكيف يطوروا المهارات الموجودة عند الطفل، وخاصة ان احنا بنحكي عن اطفال يعني بمرحلة طفولة مبكرة لما. صحيح. يعني اي اعمار استهدفتوا بالشركة؟
3: فئتنا المستهدفة هي الاعمار ما بين 4 سنوات ل7 سنوات. ومن دراستنا والابحاث اللي عملناها اكتشفنا انه هاي الفئة العمرية هي اكتر فئة عمرية بيكون فيها مرونة، بحيث اذا احنا بدنا نساعد الاهل على فعلا انهم هم نوجههم للطريق الصحيح انهم يسقلوا مهارات اطفالهم ويطوروها، هاي تعتبر احسن فئة عمرية بان احنا نستهدفها.
0: يعني خلال الدراسات من 4 سنوات ل7 سنوات. هلا هي بشكل عام موجهه للاطفال، بس هي كمان بتساعد الاهل صح؟ كيف؟
3: صحيح.
0: خلينا نحكي كيف بتساعد.
3: هلا هي موجهه للاطفال ولكن هي بتفيد الاهالي مثل ما حكيتي. الفكره ان احنا بنحول إشي طبيعي الطفل بيعمله كل يوم واللي هي اللعب تقليدي لبيانات ومعلومات وداتا بنوجهها للأهل بحيث أنها هي تساعدهم يرتبوا الطريق الصحيح اللي بدهم يمشوا فيه في عملية السعي تبعت اكتشافهم لقدرات ومواهب أطفالهم.
0: حلو. يعني من خلال اللعبة معينة هو الطفل بيلعبها أكتر.
3: صحيح.
0: هيك تكتشفوا مثلا إيش ممكن يكون عنده مهارة، وبالتالي كيف الأهل ممكن يطوروا من مهارة ابنهم بخلال. في أمثلة مثلا عملتوها ولا لسه؟
3: يس. هلا احنا بالبداية فكرتنا او منتجنا اللي بنقدمه في تالنتو هو تالنت ديسكفري كيت او بوكس اكتشاف المواهب. اللي بيميزنا هو عبارة عن سيستم متكامل ومترابط مبني على الذكاء الاصطناعي، بدمج ما بين بوكس العاب او بوكس انشطة الذكاء ترفيهية مع تطبيق على الموبايل. هذا الحكي بدمج ما بين اللعب الرقمي واللعب الملموس اللي بيكون موجود عندنا بالعادة. في بيحتوي على مجموعة من الأنشطة بتندرج تحت 4 أنواع ذكاءات أو تحت 4 مايندسيت خلينا نحكي، وهاي برضو إحنا لقيناها من دراستنا والأبحاث اللي عملناها في نظريات مثل نظرية الذكاءات المتعددة، نظرية الشايلد ديفلوبمنت اللي موجودة. الأربع أنواع ذكاءات هم الذكاء المعرفي، الذكاء الجسدي الحسي، الذكاء الإبداعي، والذكاء العاطفي الاجتماعي. للعلم هذول الأربع ذكاءات كلهم موجودين عند الطفل، ولكن بتكون موجودة بنسب مختلفة وبتكون بتتفاوت، أو يعني واحدة بتضغى على الثانية خلينا نحكي، ولكن كلهم الأربع بيكونوا موجودين عند الطفل. فإحنا صممنا ألعاب، عندنا توتال 12 لعبة أو 14 لعبة. 14 لعبة
0: مدموجين.
3: أيون. فهدول الألعاب بيكونوا بيندرجوا تحت هدول الأربع ذكاءات.
0: حلو جميل. ديا بتحب مثلا تقولنا طبيعة الاندراج كل هاي الألعاب، ولا مثلا نشوف قبل مثلا الصعوبات اللي واجهتوها بتالنتون لنقول؟
2: هلا من أكبر الصعوبات اللي واجهناها هي دمج الهندسي الإنتاجي.
0: أوكي.
2: كيف ننشئ ألعاب مصممة ضمن المعايير المطبقة عالميا، بنفس الوقت كيف نعرف من هاي الألعاب إنه نجمع داتا لحتى نضمنها ضمن الذكاء الاصطناعي ونستعملها لحتى ننشئ تقارير للأهل، وبتفصل فيها طبيعة ذكاء الطفل، شو إحنا شو اقتراحاتنا لإله لحتى نطور من هاي الذكاءات ونوجه الطفل للشكل يعني للطريق الصحيح.
0: جميل. طب كيف بتقدموا هاي الاقتراحات؟ خلينا نشوف لما
3: كتجربة مستخدم يعني. أوكي، بالبداية
0: خلينا جربتوها مع حدا مثلا مع طفل
3: لساتها في مرحلة التستنج.
0: لسه طيب يلا خلينا نشوف.
3: بالبداية احنا بنوصل البوكس للطفل. أول ما يفتحه بيكون في موجود كيو آر كود. الكيو آر كود هذا الطفل بيعمل له سكان، أو الأهل بمساعدة الأهل بيعمل له سكان على أساس يرتبط مع الأبليكيشن. وبعديها ببلش بالرود ماب اللي احنا حاطينها. احنا حاطين هيك رود ماب تسلسلية للألعاب والأكتيفيتيز اللي هو ببلش فيها. بيبلش مثلا في اول لعبه بالذكاء المعرفي بيلعبها. طبعا احنا بنقيس مش بس نجاح الطفل في اللعبه هاي، لانه اوكي هو ممكن ينجح فيها، بس برضو احنا بنركز على العوامل الثانيه. واحنا طبعا هذا الحكي كله تجمعناه في عندنا اخصائيه نفسيه واخصائيه سلوك طفل معانا بالفريق، فهي ساعدتنا في هاي المعلومات كلياتها.
0: طب طبيعه هاي الالعاب يعني مثلا الذكاء المعرفي شو
3: الذكاء المعرفي؟ بيركز على اللوجيك، على المنطق. أوكي. على التفكير تبع الطفل. فيعني احنا بنكون حاطين له اشياء مثل بازلز، بنكون حاطين له شغلات مثل الباترنز، الانماط، انه يصير يحلل النمط اللي موجود، يتوقع ايش النمط اللي رح يجي بعده. فهذا مثلا الذكاء المعرفي. نحكي عن الذكاء العاطفي الاجتماعي، بيكون بيركز على سيناريوز ممكن انه الطفل يخوضها او ينحط فيها، واحنا بنقيس كيف هو ممكن يتصرف في هذا الموقف اللي هو فيه.
0: جميل جميل. وعشان هيك من هون يعني فكرة انه الاهل رح يكتشف ابنه شو عنده موهبة.
2: صحيح.
0: ومن هون الاهل بيقدر من هون الاهل بيقدر يعني يساعد بتطوير مهارة طفله. صح.
2: 100%. فاحنا هدفنا مش التعليم او التلقين. احنا هدفنا الاصطياد المبكر لهاي المهارات لحتى نعرف نوجهها.
0: حلو.
2: فحتى خلال طريقنا يعني عقدنا عدة شراكات ومساعدات من غيرنا. فعقدنا شراكات مثلا مع المدارس، مع الروضات، مع مراكز التنمية التربوية كمان، ومع اخصائيين حتى.
0: انه يعني تحط البوكس عندهم صح بهاي الطريقة مثلا؟
2: كل واحد بطريقته يعني. مثلا حدا نحط البوكس عنده، حدا يساعدنا بالترويج، ناخذ منهم استشارات حتى.
0: حلو.
2: لحتى معاييرنا ما طلعناش بالمعايير هيك في قاعدة واحدة. احنا عملنا دراسات وابحاث لفترة طويلة ومكثفة كمان.
0: جميل. كيف كان هيك خلينا اقولها بهاي الطريقة يعني الشركات، يعني هل تقبلوا الفكرة مثلا؟ كيف رحبوا فيها؟
2: كثير أعجبوا بالفكرة،
0: لأنها فكرة جدا حلوة،
2: خصوصا إنها فكرة فريدة يعني. ما يعني لما شفت حتى المنافسين كانوا ممكن إنهم يكونوا ألعاب لحال أو تطبيق لحال، ما حدا دمج بين الاثنين. فإحنا الكت عندنا مترابط مع التطبيق.
0: بالزبط.
2: مع التطبيق اللي بكمله.
0: وفكرة البوكس وكل طفل يختار برضو هذا حلو يعني. صحيح. أنت عم تطلق العنان للطفل فعليا. عندنا أهداف بهاي المرحلة اللي نوصل مثلا هالقد من الناس، هالقد من الأطفال، ولا كيف
3: هدفنا نوصل بالشكل عام للأطفال والأهالي اللي بيسعوا لاكتشاف مواهب أطفالهم؟ ومن ضمن دراستنا اللي احنا
0: كان جبتوا لنا البوكس يا.
3: هاي بدها تكون ضمن مرحلتنا الإطلاق في استراتيجية التسويق.
0: أوكي. ناش نحرق عليهم للشباب. ناش نحرق عليهم للشباب. طيب يلا.
3: فهدفنا ان احنا نوصل فعلا لكل الأطفال اللي بيستحقوا، خصوصا يعني احنا في فلسطين بتعرفي بالوضع العام اللي احنا بنمر فيه، مش دائما خلينا نحكي بيكون عندنا الفرصة والقدرة ان احنا نركز على هاي الجوانب اللي ممكن بسبب اوضاعنا نعتبرها ثانوية.
0: صح.
3: فهدفنا ان احنا نوصل للأهالي فكرة انه طفلكم بيستحق هذا الحكي. كل طفل فيه عنده موهبة، وهي هي رسالتنا في تالنتو، انه احنا نؤمن انه كل طفل بيمتلك موهبة تستحق ان تكتشف.
0: فعلا يعني اطفالنا بيستحقوا اشياء كتير حلوة تكون بالحياة. طيب يعني احنا هيك حكينا عن الصعوبات، عن فكره الشركه، عن الهدف منها، الفئات المستهدفه. يعني انا ما بدي اكون ناسي اي شيء، في كمان شيء بتحب تضيفيه فيما بتعلق بالشركه؟ امتى مثلا كمان المسابقه؟
2: قلت لي ان شاء الله المسابقه هي ب 15/7 وان شاء الله بناخذ المركز الاول
0: ان شاء الله يا رب،
2: مثل ما معروف عن جامعه النجاح يعني دائما بالصداره.
0: جيبوا لنا الصندوق
2: وان شاء الله نجيب لكم
1: اكيد حنجيب لكم الصندوق.
0: انا شوف الصندوق برضه يعني. طب هلا يعني ما بعد، يعني فكره جدا مشجعه، خليني اقول معني انا قلت ما راح اسالكم هذا السؤال، ما راح نساله بس بهاي الطريقه. هلا قدام مثلا ممكن تفكروا بحدا يتبنى هاي الفكره ويتم تطبيق هاي الصناديق باعداد اكبر للطفل؟ لانه فعليا استثمارنا باطفالنا كثير مهم، وهي فكره جميله لنستثمر الاطفال في خطوات لقدام.
3: اكيد هو
0: التوسيع
3: بالضبط، واكيد بالعكس هي اكيد الهدف انه احنا لازم نوصل لعدد الفئه المستهدفه اللي احنا حابين انه نوصل لها، على اساس فعلا نحقق الهدف اللي تالنتو بتسعى له.
0: جميل.
3: فالفكره كمان انه احنا من ضمن خطتنا التطويريه، يعني ما بدنا بس انه احنا نخصص فكره الاكتشاف، لا رح نسعى برضه للتطوير. ومن ضمن خطتنا كمان انه احنا نصير نخصص كل نوع ذكاء. يعني احنا هلا شاملين 4، ولكن ضمن نظريه الذكاءات المتعدده في كميه ذكاءات كثيره ممكن

0: صحيح. هيك رسالة ختامية بتحب تقولها
1: رسالتنا
0: للأهل مثلا للطفل بغض النظر إنه بس يكبر رح يكون فاهم إيش إحنا عم نقول. تفضل.
1: هلأ إحنا رسالتنا لكل أم وأب بسمعونا حاليا، أطفالكم عندهم عبقرية ومواهب مدفونة، ما تتركوها للتخمين وللصدف لحتى تكتشفوها.
0: صح.
1: وتابعونا على منصة تالينتو لحتى تكونوا جزء من هاي الرحلة الذكية.
0: وكمان عندنا سوشيال ميديا، انستغرام،
1: انستغرام، فيسبوك وتيك توك حتى.
0: حلو حلو.
2: هي رحلة اكتشاف، احنا رح ناخذ فيها الطفل، نحول اللعب التقليدي لرحلة اكتشاف بتساعدك على
0: كثير من المستمعين على فكرة متحمسين للفكرة، ويعني عم بيعطوكم دعم صراحة.
2: احنا اكثر متحمسين.
0: وكثير يعني كثير منهم عم بشكروكم على الفكرة، وعن جد فعلا كثير ناس هون عم تتمنى انه يتم تطويرها، يعني انه عن جد تصير متاحة لكل طفل لكل اهل يقدر يحصل على هذا الصندوق. اذا المسابقة بنص سبعة،
2: نص سبعة صحيح،
0: ان شاء الله احنا بنستنى انه تكونوا انتم الفايزين
1: ان شاء الله.
0: بانجاز ان شاء الله يا رب. كل التوفيق لكم ضياء ولما، واحنا كثير فخورين فيكم. شكرا لتواجدكم معنا لليوم.
2: شكرا لاستضافتكم.
0: اهلا وسهلا فيكم، يسعد لي صباحكم. اهلا وسهلا. اذا المستمعين الكرام، فاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بما تبقى من مشوارنا الصباحي. يا بيوم برضه عندنا يعني ضيف جدا مميز للناس اللي بتحب الطبيعة، المسارات، ما بتعرف وين تروح مع أولادها بالعطل. استنونا بالجزء الأخير من البرنامج.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين.

0: البنك الوطني الأول.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معكم بمشوارنا الصباحي يوم صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على الميكي فاصل 8.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، واكيد عم بسمعنا على 100.8 وحياة TBS. مثل ما قلنا لكل محبي الطبيعة ولكل محبي النشاطات المختلفة، خلينا أقول هذا اللقاء فرصة جميلة لكم. اليوم بدنا نتعرف على مجموعة عاشقو الأرض، رح نشوف ونكتشف معهم الأرض ونكتشف معهم بلادنا مع الكوتش حسن البرغوثي، وهو كمان صاحب المشروع. صباح الخير.
1: الله يورد. يا أهلا.
0: أهلا يا حسن، كيف أصبحت؟
1: أهلا فيك. الحمد لله تمام، كيفكم أنتم؟
0: الحمد لله، فضل من الله. قبل ما نحكي بالتفاصيل حسن، خلينا نتعرف على الكوتش حسن البرغوثي ومجموعة عاشقو الأرض، تفضل.
1: أنا حسن البرغوثي من رام الله، قرية بيت ريما.
0: أهلا وسهلا.
1: عمري 23 سنة، درست محاسبة، ولي حوالي 4.5 سنين لخمس سنين في هذا المجال، مجال السياحة الداخلية.
0: جميل. أهلا وسهلا. طيب، يعني من أنه إحنا فتنا مباشرة بمجال السياحة الداخلية، نتعرف أكثر على المجموعة، فكرتها، خلينا أقول هيك المسارات اللي كمان عم تعملوها، تفضل حسن.
1: المشروع بلش من 5 سنين تقريبا، في 2022. كانت بدايته يعني في صيفية 2022، فترتها كان لسه وضع المستوطنين مش زي اليوم، بس لكن كان في تضييق يعني، بس كان في سهولة بين إنه نزور المناطق والأماكن اللي اليوم ممنوع نزورها. وكنا يعني حابين هيك الموضوع يكون فريندلي أكثر، وكنا أصدقاء أكثر. بعدين كبر الموضوع لحد ما صار بزنس. بعدين صرنا نستهدف المناطق المهددة بالضم والمهددة بالاستيطان يعني. صرنا نروح على المناطق اليوم المستوطنين بحاولوا يخوفوا الناس أصلا من زيارتها، وجودنا فيها كأعداد كبيرة بشكل متكرر يعني بشكل مستمر شبه أسبوعي، بيمنع المواجهة المباشرة مع المستوطنين كون أعدادنا بتكون كبيرة يعني، فما ما في بصير فيش احتكاك بيننا وبينهم. فهي فكرة المشروع كانت يعني من بعد أحداث 2023 رجعنا استأنفنا العمل ب 2025.
0: وقفتوا سنتين، خليني أقول
1: صحيح،
0: وقفتوا سنتين ورجعتوا جديد لاستئناف العمل بالمجموعة. طيب نحكي عن المسارات اللي زرتوها، يعني شوي حسن هيك تعطينا لمحة بسيطة عن بلادنا، عن الأماكن اللي بتروحوها، تفضل.
1: أكيد. إحنا الجولات يعني لا تقتصر على مدينة معينة، بنلف كل البلد. قبل الأحداث طبعا كنا نلف براحتنا أكثر، اليوم المناطق محدودة بسبب خطورة الطرق وخطورة المستوطنين والمواجهة معهم، بس برضو يعني بنطلع على مناطق لا يزال فيها يعني وجود للمستوطنين، زي منطقة اسمها عين صارة، هاي الواقعة جنب قرية حزمة، زي قرية بتير اللي حاولوا كثير المستوطنين انهم ينزلوا عليها، لكن وجود الناس زي ما حكيت لك بشكل متكرر وبعدد كبيرة بيمنع المواجهة هاي. قرية كفر عين، قرية دير غسانة، هدول فيهم مسارات يعني طبيعية وبيئية تتعدى 12 كيلو، فهي هايكنج فعلي يعني، مسار كما يجب ان تكون المسارات.
0: جميل.
1: في كمان بقرية بمحافظة سلفيت يسوف واسباكا، هذول القرى فيهم جناين وبرضه بتعرضوا لخطر الضم، وكثير بصير في مشاكل بين أهل البلد والمستوطنين، بس لما يكون في جروبات كبيرة بتنزل بشكل مستمر بيصيرش في هاي المواجهة. زي قرية جلبون، فقوعة، بجنين، هاي برضه بنزور هيك مناطق بالشمال، في طباس، في الأغوار، كردلة وبردلة، عين البيضة، طول كرم، قرية عتيل. المناطق يعني مفتوحة، بس زي ما حكيت لك بتضل محدودة داخل المنطقة نفسها، المسار نفسه بيكون محدود بعدد كيلوات معين، بعدد ساعات معينة، أو بمسافات معينة نقدر نقطعها بس بسبب خطورة الوضع.
0: حسن، يعني بعد الأحداث الأخيرة حسيتوا في صعوبات مثلا بالمسارات عشان يعني صار في عنا انتشار أكبر للمستوطنين، ولا كيف؟
1: طبعا واجهنا صعوبة كبيرة، بداية من خوف المشتركين والناس سوري خوف المشتركين والناس كيف كان الإقبال ما قبل الأحداث وما بعد الأحداث كيف صار، لأنه مش الكل صار عنده الجرأة بعد الأخبار والسوشيال ميديا، كثير برضو مرات بتهول لموضوع المستوطنين، فبيكون بأنه رعب مش طبيعي، والكل حدا حتى اللي بيحجزوا حتى اللي بيسجلوا معنا وحتى اللي بيطلعوا معنا كأصدقاء أو كمشتركين بيكونوا دائما عندهم السؤال أول إشي إنه كيف وضع المستوطنين، هل في خطورة، كيف وضع المنطقة. هو الإشي مش هيك تماما، أوكي موجود مستوطنين من كرش يعني
0: أكيد.
1: وبصير احتكاك وبصير، بس زي ما حكيت لك وجودنا بشكل متكرر وبأعداد كبيرة هذا الإشي مطمئن جدا بالنسبة لنا ولغيرنا يعني. ومنيح إنه صار في جروبات كتير تطلع بالسنة هاي بالذات مصطفية هاي على هاي المناطق، وتستهدف برضه نفس فكرتنا يعني، تستهدف مناطق مهددة ومناطق خطرة شوي بس لتعزيز وجودنا فيها مش أكثر.
0: طبعا إشي مهم.
1: بالنسبة للصعوبات هي صفت من ناحية الأشخاص والطرق، برضو الطرق هاي موضوع صعب.
0: يعني إذا في حدا بده يطلع مثلا معكم من نابلس أو من محافظات معينة، في نقاط انطلاق معينة بكل محافظة ولا
1: صحيح.
0: كيف؟
1: احنا عنا نقاط انطلاق برام الله وبنابلس. قبل الأحداث كان عنا أكثر من نقطة يعني، نحاول غالبا كان في كثير نقاط بالخليل ببيت لحم بطول كرم، بس بعد الأحداث وبعد الأحداث الجديدة طبعا لسه يعني ب 2026 موضوع الطرق والمستوطنين صرنا نعاني، ما نعمل انطلاقة بالخليل ولا ببيت لحم ولا أريحة، لأنه صار في صعوبة بأنه نوصل كل الباصات توصل بنفس التوقيت، فبنقدرش نبلش الهايك أو المسار كلنا بنفس الوقت، فهي مشكلة كبيرة صارت عنا. لهيك صرنا نلغي انطلاقات البعيدة زي الخليل زي بيت لحم ونقتصر فقط على انطلاقة رام الله ونابلس.
0: جميل جميل جدا. ركزت لي على فكرة الأعداد، إذن أنتم بتكونوا بأعداد كبيرة حسن صح؟
1: صحيح صحيح، احنا يعني بنكون حوالي من 100 شخص ل 150 شخص.
0: أعداد كبيرة. طيب المسار القادم وين رح يكون حسن؟ أي يوم؟
1: المسار القادم سألتي؟
0: المسار القادم
1: إن شاء الله الجمعة هاي بتاريخ 26/6 رح تكون على عين فارة اللي هي حكيت لك هاي بجنب قرية حزمة، وهي أصلا هاي قرية يعني مقتطعة من أراضي حزمة بعد 67 وأصبحت محمية تابعة للأسف للاحتلال يعني.
0: يعني ان شاء الله ارضنا يعني، هي بالنهايه ارض ابونا يعني، سواء تابعه للاحتلال ولا لغيره يعني ارض ابونا هاي قاعدين فيها ان شاء الله.
1: لا لا بالضبط، بس يعني احنا بنزورها يعني رغم وجودهم فيها يعني.
0: اكيد طبعا بالنهايه بلادنا نترك لهم اياها.
1: بالضبط.
0: طب مثلا الناس اللي عم تسمعنا وتشجعت يعني لتبلش ترجع مسارات حسن، كيف بيقدروا يتواصلوا معكم ويعرفوا تفاصيل اكثر عن المسار؟
1: احنا صفحتنا اسمها عاشقو الارض توب هايكنج، يعني اليوزر اسمه توب هايكنج بي اس على الانستغرام او الفيسبوك، والسلوغان عاشقو الارض. بيقدر يتواصل معنا عن طريق الانستغرام بس يفوتوا الصفحة او مسنجر او واتساب، بتم تسجيل عدد الاشخاص اللي بحبوا يحجزوا لهم بناء على قديش بيكون في عنا مجال وامكانية للتسجيل، وبزودونا بارقام للتواصل ونشوف بعدها كيف نحدد نقطة اللقاء بيننا.
0: يعني أتمنى لكم كل التوفيق حسن، ويعني فكرة المسارات جدا جميلة، ويعني هيك أنا من الأشخاص اللي بحب يعني يتشجعوا بالمسارات دائما، نطلع نكتشف البلاد ونعرف بلادنا أكتر. في شغلات معينة لازم تكون مع خلينا أقول المشارك معكم بالمسار، مثلا بتقولوا له شي يجيب ولا بتتركوا الخيار لإله مثلا؟
1: لا اكيد اكيد، لانه اغلب اللي بيطلعوا مرات بيكونوا بيطلعوا لاول مره، فبيكونوش عارفين كيف المسار بتم يعني، غير انه مثلا مشي، غير انه بنعمل اكل او بنعمل ايش، بيكون في عندنا فعاليات هيك جماعيه، فبيكون في بدنا يعني جلوس وقعده ارضيه او هيك اشي بسيط يعني، فلما نتجمع ونتعرف على بعض ونحكي بده يكون كل شخص مثلا جايب معاه سناكات او جايب مي او جايب غيار علشان اذا توسخ خلال المسار، فاحنا بنأكد على الناس بانه المسار حيكون 1 2 3، تجيب معك الاشياء الاساسية زي المي زي التسالي زي الشنطة، البوت لازم يكون مريح ما بزحلك حسب المنطقة اللي رايحين عليها، طاقية شمسية بتلزم بهيك جو. بنأكد على هاي الأمور وبصف المشترك عنده فكرة كيف المسار حيكون تاني يوم، بيجيب اللي ناقصه غير اللي حكينا له إياه.
0: جميل جدا، كل الاحترام. إذن عنا نقاط انطلاق بنابلس ورام الله، المسار الجاي على عين فارة يوم الجمعة إن شاء الله.
1: صحيح.
0: بالعادة أي ساعة بيكون الانطلاق؟
1: الانطلاق من رام الله الساعة 8.
0: من نابلس برضو نفس الشيء؟
1: نابلس 7 ونص عشان يلحقوا يوصلوا من
0: دائما نابلس هيك. الله يسعد صباحك يا حسن.
1: صباحك يا رب.
0: وشكرا كثير لتواجدك معنا لليوم، وكل التوفيق حسن البرغوثي صباح الورد، وطبعا صاحب مشروع مجموعة عاشقوا الأرض، فرصة انكم يعني تكتشفوا البلاد معهم. شكرا حسن، اهلا وسهلا. تعرفوا. صباح الخير.
1: انا اللي شكرا، يعطيك العافية.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا فيك. سلام.

وبهيك مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. تحياتي لكم أنغام وأميرة، إلى اللقاء.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 26 درجة مئوية. استشهد فتى وشاب فلسطينيان وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل جنوب الضفة الغربية في حادثة شهدت اقتحاما عسكريا للمنطقة. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة لليوم 257 على التوالي رغم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر للعام 2025. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وتخللها اندلاع مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق نتيجة لإطلاق الغاز السام بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي أن محادثات حساسة ستجري هذا الأسبوع بين وفدين من إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن بوساطة أمريكية مباشرة لبحث مستقبل الانتشار العسكري على الحدود اللبنانية. أعلن الدفاع المدني في لبنان صباح اليوم أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جثمين ل13 شهيدا من تحت الأنقاض جراء الغارات الإسرائيلية. تتواصل في سويسرا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. حقق المنتخب المصري لكرة القدم أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في كأس العالم للعام 2026 والتي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك. ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران في 27 من حزيران الجاري. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، والمربع سالك، عورتة سالك، سرة سالك، وكذلك بورين سالك، بيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواء حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي،
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد فتى وشاب فلسطينيان وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة لليوم 257 على التوالي رغم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 أكتوبر 2025. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق نتيجة لإطلاق الغاز السام بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي أن محادثات حساسة سيتم إجرائها هذا الأسبوع بين وفدين من إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن بوساطة أمريكية مباشرة لبحث مستقبل الانتشار العسكري على الحدود اللبنانية. أعلن الدفاع المدني في لبنان صباح اليوم أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض جراء الغارات الإسرائيلية. تتواصل في سويسرا المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع المربع سالك، عورتا سالك، سرة سالك، وبورين سالك، دير شرف سالك، وطريق 17 والبذان وبيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

قدر خدت بيتي للصبي يوم ما لط الخصر يا ويلي شو عم يصير.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 22 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. إطلاق المعرض الإلكتروني الأسرى والأسيرات الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر. وفي الثانية أيضا خريطة الطريق لاستكمال المفاوضات بين أمريكا وإيران. العرب في المونديال، نتائج وترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية في كأس العالم للعام 2026. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية و نبدأ من قطاع غزة ونتحدث عن قصف في غزة نتج عنه استشهاد المسعف ميسر الخواجة نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبته في مواصي خان يونس.

تتواصل أيضا الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تسجيل عمليات إطلاق نار وقصف المنطقة الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس، إلى جانب تصعيد ميداني أسفر عن سقوط العديد من الشهداء وجرحى واعتقالات أيضا في صفوف النازحين، بالرغم من توقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة. نتحدث لحوالي أكثر من 257 يوما على استمرار خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إذن بالبداية مع عريف، تتحدث لا صحة للأنباء عن موافقة إسرائيلية على الانسحاب من نقاط معينة في جنوب لبنان، ولا يوجد أي ضغط أمريكي لتنفيذ هذا الانسحاب. سموتريتش أيضا يقول أن إسرائيل باقية في جنوب لبنان ما دام حزب الله لم يتم تجريده من سلاحه، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في الجنوب لسنوات حسب ما يتطلب الأمر أيضا، وكي لا يضمن الجيش عودة حزب الله إلى التعاظم والتسلح.

هارتس تنقل عن مصادر أمنية أن هناك سيناريو مشابه لنجوم 7 أكتوبر، نقلا عن رئيس الشباك الإسرائيلي ديفيد زيني، والذي حذر في نقاشات مغلقة من حدوث هجوم بري متزامن ومنسق على مدينة إيلات من الأردن على حد تعبيره، وربما يقول من الحدود البحرية. وقد أوعز إلى مسؤولين كبار في الجهاز بوضع سيناريو هجوم محتمل على المدينة على رأس السلم الأولويات.

0: نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية والتي تنقل عن مكتب الرئيس الإيراني بزشكيان سوف يزور باكستان يوم غد الثلاثاء. وفي هذا الصدد أيضا نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن وضع أساس وأسس جيدة من أجل اتفاق نهائي بين طهران وإيران. إذن هنا نقول أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أسفرت عن تفاهمات أولية فعليا لتعزيز مسار التفاوض، وهذا المسار كان شامل لوضع جدول زمني لاستكمال المباحثات، تشكيل آليات لمتابعة الملفات الخلافية والقضايا الإقليمية أيضا. إذن مرة أخرى في سويسرا الآن تتواصل المحادثات بين إيران وأمريكا، وتدخل المفاوضات مرحلة جديدة من خلال اجتماعات فنية تستمر طوال الأسبوع، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من اللقاءات رفيعة المستوى وإعلان إحراز التقدم في عدد من الملفات. الآن ننتقل لملف آخر وهو اليوم في الثانية مستمعينا الكرام، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مؤسسة الضمير أطلقت معرض إلكتروني تحت عنوان الأسرى والأسيرات الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر. للتفاصيل أكثر نتعرف مع الأستاذ عبد القادر هيلان مدير الإعلام في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لحضرتك ولجميع السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. إذا نتحدث عن معرض إلكتروني تحت عنوان الأسرى والأسيرات الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر، يعني نتحدث أكثر عن هذا المعرض، فكرة المعرض وتفاصيل أكثر حول هذا المعرض. أستاذ عبد القادر تفضل.
1: يعني يأتي هذا المعرض في سياق أو في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ نحو 3 أعوام، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى داخل سجون الاحتلال. جميعنا نعلم أن الظروف داخل سجون الاحتلال منذ صباح 7 أكتوبر تغيرت وأصبحت أكثر قسوة وأكثر شدة على الأسرى داخل سجون الاحتلال. فيأتي هذا المعرض في سياق محاولة من المحاولات لعكس واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، ربما بمشاهد رمزية بسيطة لا تفي المشهد بحقه، ولكن يعني هي إحدى الصور أو إحدى الوسائل التي حاولنا فيها عكس صورة الأسرى داخل سجون الاحتلال وما يعيشونه من تفاصيل. المعرض يعني ركز على جزئيات وتفاصيل يعيشها الأسرى بشكل يومي منذ نحو 3 أعوام داخل السجون، من سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء والتعذيب والاختفاء القسري والتجويع والتعطيش وغيرها من السياسات التي يعني رفضتها مؤسسات الأسرى على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة داخل سجون الاحتلال.
0: طب أستاذ عبد القادر، يعني هذا المعرض ليس مجرد خلينا نحكي أرشيف للانتهاكات، يمكن هو شهادة حية على معاناة الأسرى الفلسطينيين، يعني نحكي أكثر عن هاي الجزئية.
1: يعني أساسا هذا المعرض مقتبس من شهادات أسرى تحرروا أو من شهادات أسرى داخل سجون الاحتلال من خلال زيارات المحامين الأسرى داخل السجون. يعني ركز بشكل أو بآخر على كل التفاصيل التي يعيشها الأسرى داخل السجون على لسان الأسرى. كان محاولة من المحاولات لتسليط الضوء على التفاصيل الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون والمعتقلات والمعسكرات التي أنشأها الاحتلال بعد 7 أكتوبر.
0: أستاذ عبد القادر، يعني بتم التوثيق من خلال مثلا فقط صور أم هناك مثلا محاكاة، يعني هاي التفاصيل أكثر أستاذ عبد القادر؟
1: يعني تقنيا المعرض اعتمد على تفاصيل رمزية أو على رموز حية، يعني استخدمت أدوات الاحتلال فعلا يستخدمها داخل السجون والمعسكرات. يعني على سبيل المثال والحصر يوجد في معسكر زديت إمام أو سجن زديت إمام الذي يعتقل فيه الآلاف من أبناء قطاع غزة زاوية تسمى بغرفة الديسكو. المعرض اعتمد على الربطات البلاستيكية التي يستخدمها الاحتلال والإنارة، نوع إنارة معين يستخدم لإزعاج الأسرى ولتعذيب الأسرى. المعرض أيضا اعتمد على تفاصيل رمزية تعبر عن حالات أو تعبر عن الحالة التي يعيشها الأسرى داخل السجون. على سبيل المثال، كميات الطعام القليلة التي تقدم للأسرى داخل السجون تناولها المعرض صحن فارغ ربما، أو يعني كميات ضئيلة جدا لا تكفي من الطعام. كل هذه الرموز التي استخدمت داخل في هذا المعرض كانت مقتبسة من شهادات الأسرى داخل سجون الاحتلال، واعتمدت بشكل مباشر على ما يرويه الأسرى عن تفاصيل حياتهم داخل السجون.
0: أهمية المعرض يعني أستاذ عبد القادر فعليا، ويعني أنه هو من المفترض أن يصل لكل العالم فعليا،
1: يعني يأتي هذا المعرض في سياق متكامل. نتحدث عن شهادات أطلقت، عن شهادات تم تجميعها ونشرها خلال الآونة الأخيرة. نتحدث عن يعني زيارات الأسرى داخل سجون الاحتلال. يأتي هذا المعرض في سياق نشر الصورة الكاملة، ربما يعني بشكل مختلف عن الصورة النمطية، ولكن يعني في محاولة من المحاولات لإيصال صوت الأسرى لأكبر عدد ممكن من الناس ومن الفئات ومن المجتمعات، كي لا تقتصر هذه الشهادات على المجتمع المحلي أو على المجتمع العربي، بل امتدت يعني من خلال هذا المعرض. بالمناسبة المعرض أقيم بالأساس في إسبانيا في البداية، فبالتالي يعني كان صورة من صور الأسرى وصوت من أصوات الأسرى الذين يعانون الأمرين داخل سجون الاحتلال، في محاولة لتدوير قضية الأسرى ولتعريف المجتمعات والشعوب بما يعيشه الأسرى من تفاصيل صعبة
0: فعليا. ويعني هو اعتمد التوثيق البصري، خلينا نحكي بنقل المعاناة. برأيك يعني هل ممكن يأثر على الرأي العام، على الرأي المحلي، على الرأي الدولي مثلا؟ هاي المواد برأيك هل ممكن تساهم في مسارات المحاسبة القانونية والدولية للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا؟
1: يعني بالتأكيد لا، المعرض لا يقل أهمية عن الشهادات طبعا تم جمعها وتوثيقها وإرسالها إلى الجهات الدولية المعنية والمختصة من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات التي وقع عليها الاحتلال. يعني كل هذا يأتي في سياق كامل ومتكامل في محاولة فرض العقوبات وفي محاولة محاكمة الاحتلال على جرائم المرتكبة بحق الأسرى بشكل خاص وبحق الشعب الفلسطيني بشكل عام.
0: حرية لأسرانا بأقرب وقت يا رب. الأستاذ عبد القادر رهيلان، مدير الإعلام في مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.

لازلنا نتابع وإياكم في الثانية وأيضا بآخر التطورات الميدانية والمحلية، ونتحدث عن القيام المستوطنون بحرق منشآت ومركبات، والاحتلال الإسرائيلي أيضا قام بهدم منازل في محافظة بيت لحم وكفر عقب. إذن فعليا الضفة الغربية والقدس أيضا تشهد تصعيدا متزامنا في الاعتداءات الإسرائيلية عفوا، شاملة لهجمات نفذها المستوطنون وبحماية من الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما تحدثنا قليلا عن مثلا رام الله، محافظة رام الله، مجموعة من المستوطنين أضرموا النيران في مشطب للمركبات وبقايا سيارات في أطراف قرية شقبة غرب مدينة رام الله، كذلك في سلفيت. وهذه الاعتداءات تأتي في ظل تصاعد الهجمات على المزارعين الفلسطينيين. أيضا بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس تعرضت صباح هذا اليوم لاقتحام من قبل الاحتلال برفقة جرافات وأليات عسكرية، وقامت بتنفيذ عمليات هدم في بلدة كفر عقب. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام عن اختارات هدم في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، كانت قد سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اختارات بهدم منازل ومنشآت في بلدة سيلة الظهر جنوب محافظة جنين.

أيضا مستمعينا الكرام، وقبل الانتقال للمونديال ومتابعة آخر التطورات الرياضية، فعليا حدود أو مصير المنتخبات العربية الآن بعد يعني تتفوق مصر في الجولة الثانية في كأس العالم لعام 2026. قبل الانتقال للملف الرياضي، نتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات والاتفاق ما بين إيران وواشنطن. النائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن إحراز الولايات المتحدة لتقدم جيد خلال المفاوضات. تعمل الولايات المتحدة على إنشاء آلية لتنسيق عملية نزع الألغام من مضيق هرمز، كذلك متابعة لضبط وقف إطلاق النار في لبنان. هناك محادثات فنية مع إيران سوف تستمر لأسابيع، والوسطاء يعملون مع إيران لإرسال آليات للتأكد من تحقيق أهداف الاتفاق. وفي هذا الصدد أيضا مستمعينا الكرام، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم أي نوع من التنازلات فعليا، وأضاف أن إيران شهدت تنازلات من الجانب المقابل خلال المفاوضات بشأن لبنان بسبب الموقف الإيراني. وصرح خلال حديثه أيضا للوكالات أن إيران شهدت انفراجات جديدة في هذا الصدد تحديدا.

0: الآن إلى كأس العالم للعام 2026 مستمعينا الكرام، ونتابع فعليا المباريات اليوم الطليقة على أداء المنتخبات العربية. الدكتور سليمان العمد المحاضر في قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، مساء الخير.
1: مساء الخير أنغام، لك جميع المستمعين والمشاهدين وطاقم راديو حياة، كلكم بخير.
0: أهلا أهلا. العرب بالمونديال، نبلش نشوف النتائج وترتيب المجموعة يعني بعد الجولة الثانية، وبعد ما مصر امبارح لعبت بطريقة جميلة فعليا صباح هذا اليوم، تفضل.
1: طبعا أنغام، يعني أنا بنبسط كثير من كل الإذاعات اللي بتهتم في موضوع كأس العالم. بصراحة كأس العالم هاي السنة زي ما حكيت معك المرة الماضية يختلف كتير. ليش؟ لأنه في 8 منتخبات عربية، وهذا أول مرة بتصير في العالم إنه عندنا 8 منتخبات عربية مشاركين في هذا الكأس. وبالتالي إحنا بنلاحظ وبنتمنى إنه تكون كلياتهم يعني واصلين لمرحلة منيحة في موضوع المباريات. إحنا شفنا مبارح كلنا فوز مصر على بنتيجة 3-1، وبصراحة هاي نتيجة أتوقع أنا إنها نتيجة مستحقة، وتحديدا إنهم كانوا هن خسرانين. لما تكون أنت خسران وتفوز في مباراة، هذا يعتبر إشي كتير إنجاز، وخاصة فيما يتعلق في موضوع المباريات. مباراة السعودية يعني هي اللي كانت شوية فيها، كنا حابين تكون هناك في نتائج أفضل، وخاصة إنه هاي المباراة اليوم عمالها بتلتعب يعني كيف أقولكم بنتيجة ثقيلة. صح. كنا نتوقع إنه يكون هناك في مباريات أو في نتائج أفضل من هيك، ولكن بنفس الوقت أنا بحكي لكم ما نستغرب من الكأس العالم من أداء المنتخبات العربية. والسبب بذلك إنه هاي نقطة كتير مهمة الناس تعرفها، وأنا بحب الناس تكون مثقفة رياضيا. المنتخبات العربية يعني الدول العربية وين راحوا كتير؟ اهتموا بالدوري الداخلي اللي إلهم. لما اهتموا بالدوري الداخلي استدعوا لاعبين محترفين كتير مستواهم عالي، ونسيوا لاعبتهم اللي عمالهم بيلعبوا بأندية محلية، وصار اللاعب المحلي عندهم هو لاعب عادي. ليش؟ لأنه صار فيه هناك عندهم منتخبات جديدة أو فرق جديدة لاعبين أجانب، وهيك صاروا يهتموا أكتر باللاعبين الأجانب. بس فرق كبير بين ما إني أنا أجي أحكي لهم يا لعيبة يا شباب مهم جدا إنكم أنتوا اهتموا منيح، يعني اهتموا باللاعب الأجنبي أكيد، بس بنفس الوقت لعيبتكم أفضل إشي إلهم إنهم يحترفوا. وإذا احترفوا هدول اللاعبين أنغام بصير نتائج أفضل. وهذا الحكي وين شفناه؟ شفناه كلنا عند المنتخب المغربي. المنتخب المغربي وين راح؟ المنتخب المغربي راح على نتائج محترمة. لما بيفوز على اسكتلندا، يعني انت انتبه، فاز على اسكتلندا وهاي المباراة مش سهل انه يفوز عليها. هلا فاز عليها 1-0 وتعادل مع البرازيل، وبالتالي نتائجه صارت كتير كتير مهمة. إذا ما نحكي على المنتخبات العربية بسرعة، بحب الناس برضه تعرف، إحنا عندنا المنتخب المغربي، المنتخب المغربي ضايله مباراة مع هايتي ومعه 4 نقاط، وبالتالي هو قريب جدا من التأهل. مصر فازت عن نيوزيلندا 3-1 وتعادلت 1-1 مع بلجيكا، وبالآخر معها 4 نقاط، عندها مباراة حاسمة مع إيران. منتخب السعودية خسر 4-0 من إسبانيا، وهاي الخسارة عشان تكونوا عارفين ما تزعلوش، إسبانيا مش منتخب بسيط، إسبانيا من أفضل 5 منتخبات بالعالم. فنتيجة 4-0 يعني تعتبر شوي مقبولة، لكن من مطلوب من السعودية إنها تلعب مع مباراة الأخيرة اللي ضايلة معها مع الرأس الأخضر، وبتوقع رح تكون مباراة كتير حاسمة. قطر أنا بصراحة زعلت عليهم. أنا قطر بحترم أدائهم الإداري، لما بيعملوا كأس عالم بأفضل ما يمكن في العالم

0: لازم وضعهم صعب قطر، لكن يعني ممكن يكون هناك في مفاجآت. الأردن مباراة اليوم، يعني خلينا نحكي اللي هي بصباح غدا، مباراة الأردن مع الجزائر بعد ما خسرت الأردن أمام النمسا 3-1، لكن اليوم الأردن بدون ولا أي نقاط، مباراتها القادمة مع الجزائر نتمنى الفوز للفريقين. أنا بصراحة بحب الجزائر وبحب الأردن، فالمباراة هاي يعني لا تقبل القسمة على اثنين، لأنها مباراة بدها تحدد هوية المتأهل. لكن الصعب هلأ مين؟ صعب على الأردن المباراة القادمة يا أنغام، مباراة القادمة مع مين؟ مع الأرجنتين، مع بطل العالم. فبالتالي لازم اليوم تعمل، لازم تعمل إيش؟ طبعا تونس للأسف خسرت 5-1 من السويد، وخسرت 4-0 من اليابان، وبالتالي أول منتخب عربي بيخرج من كأس العالم هو تونس. منتخب العراق فاز على منتخب العراق تعادل خسر من النرويج 4-1، ومباراته القادمة مع فرنسا وهي تعتبر مباريات صعبة جدا جدا. ملخص الحديث، المغرب هو الأقوى عربيا، مصر فرصة كبيرة جدا، السعودية قطر الأردن الجزائر العراق لسه في عندها فرصة للمنافسة، أما تونس خارج الحسابات على الآخر، بطل في هناك لها أي فرصة. وبالتالي إحنا بنقول إنه بعد 40 مباراة، إحنا هلأ يا أنغام لعبوا كأس العالم 40 مباراة، جابوا فيها من أصل 104 مباريات كأس العالم، 104 مباريات اليوم إحنا خلصنا 40 مباراة. هاي الأربعين مباراة فيها ارتفاع عالي للمستوى المنافسة، في ارتفاع واضح للمنافسة فيها. ليش؟ لأنه عدد الأهداف كبير، يعني أول مية هدف اتحققوا ب 33 مباراة، بالتالي تعتبر دوري يعني ملان، وبالتالي رح يكون هناك في مفاجآت أكثر في القادم. بعض الأمور المهمة نعرفها أنغام، إنه في عنا الأهداف تقريبا 131 هدف، في تقريبا بطاقات صفراء بما يعادل 98 بطاقة، في عنا بطاقات حمراء، لكن بكل الأحوال إحنا نتمنى إنه يكون هناك في فوز للمنتخبات العربية أكيد، والمباريات القادمة رح تكون يمكن فرصتها لنحضرها أحسن، لأنه رح يصير الوقت أفضل بالنسبة لخصوص الدور الثاني. هذا كل شيء عن كأس العالم، إذا بدكم أي شيء أنا جاهز.
1: يعني أتمنى. طب بكرة يعني شو رأيك دكتور، الأردن ولا الجزائر؟
0: شوفي
1: يعني أنا بعرف إنك قلت أنت بتحب الفريقين، بس يعني
0: أنا بدي أحكي لك هلأ من منطلق رياضي.
1: بالضبط.
0: هلأ إحنا بنطلع دائما على الأداء. هلا منتخب الجزائر معظم لاعبيه محترفين، وبالتالي سيكون هناك فرصه لهم اكبر للفوز. منتخب الاردني منتخب طموح، منتخب معنوياته عاليه، منتخب بحب كتير انه يقاتل حتى الرمق الاخير، فبالتالي اتوقع ان المنتخب الاردني يعمل مفاجاه. لكن لو بدنا نحسبها بالحسابات نجد ان منتخب الجزائر هو الاقرب للفوز، مش لانه منحبش الاردن، لانه المنتخب الجزائري جاي من يعني المباراة القادمة إله رح تكون يعني يكون أو لا تكون في هاي المباراة. لعب مع الأرجنتين خسر 3-0 مع بطل العالم، فبتوقع ومعدين ميسي يعني إذا حضرت المباراة أنتوا هاتريك جابوا فيه. فأنا أتوقع أنها تكون مباراة إما فوز للجزائر أو تعادل بين الأردن والجزائر، إلا إذا أحدث الأردن مفاجأة، وهذا اللي نتوقعه من لعيبته، لأنه فعلاً الأردنيين بيشبهوا الفلسطينيين في اللعب، يقاتلوا حتى الرمق الأخير، وإحنا شفناهم وصلوا كأس العالم أول مرة بالتاريخ وصلوا كأس العالم، ولاعيبة أصحاب مع بعض بيحبوا بعض، انتمائهم عالي جدا لبلدهم. فبالتالي يعني إحنا نتمنى الفوز أكيد للأردن، والمباراة وكمان الجزائر المباراة مش صعب تشجعي منتخب على حساب منتخب.
1: والله صح.
0: اللي بالقض عن جد يعني
1: هاي المباراة صعبة.
0: صعبة، لكن إحنا نتمنى طبعا اللعب حلو يكون للجميع، وإن شاء الله يا رب إنه يعني أحد الفريقين يكون تاني متأهل في هاي المجموعة.
1: إن شاء الله نشوف بكرة كيف الفريقين راح يلعبوا. دكتور سليمان العماد المحاضر في قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
0: شكرا يسعد أوقاتكم.
1: أهلا وسهلا فيك. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي.

0: الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: إنها الثالثة مساء.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. استشهد فتى وشاب فلسطينيان وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة في حادثة شهدت اقتحاما عسكريا للمنطقة. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 257 على التوالي. شنت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شهدت محافظات الضفة الغربية منذ فجر اليوم تصعيدا في اعتداءات المستوطنين التي نفذت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد استهدفت مناطق متفرقة في رام الله وسلفيت، بينما هدمت سلطات الاحتلال منازل ومنشآت في منطقة بيت لحم وكفر عقب قضاء القدس بذريعة البناء دون ترخيص. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي إلى أن محادثات حساسة سيتم إجراؤها هذا الأسبوع بين وفدين من إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن بوساطة أمريكية مباشرة لبحث مستقبل الانتشار العسكري على الحدود اللبنانية. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم أي تنازلات، وقد كان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قال إنه وافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الإيراني على أن طهران لن تقوم بتقديم التنازلات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، كذلك البذان السالك، عورتة سرة سالك، بورين سالك، دير شرف أزمة للخارج، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8.
2: هواها نابلسي.
10: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
11: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله كمان رح يكون على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا وبتابعنا وبيكون معنا أكيد أنغام وبيكون معنا أكيد من بيته ومن سيارته ومن مكان شغله. بنمسي عليكم جميعا ونتمنى لكم يوم حلو. أطلع أغنية بدك تحكي معي؟ أوكي يلا نرجع لكم.

وإحنا اليوم طبعاً بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل تنين وأربعة من الساعة 3 للساعة 4، لهيك ندردش فيه ونسمع أغاني حلوة، أغاني أنتوا حابين هيك تسمعوها، حابين تهدوها لحدا معين، فهاي الساعة رح تكون من نصيبكم، وإحنا أكيد جاهزين لهيك نحط لكم كل الأغاني اللي أنتوا حابين تهدوها لحدا، أو مش شرط يعني أكيد تهدوها لحدا، ممكن أنتوا حابين تسمعوها. فنحكي مساء الخير لكايد أبو كارم، مساء الفل محمد أهلا، وكمان أم العبد يسعد هالمساء يا أم العبد. إذن أي حدا أكيد بحب يسمع أغنية، بحب يهدي حدا أغنية على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان مساء الفل لعبد الرحمن محمد. اهلا يا عبد الرحمن نورتنا. وفاء محمود يسعد مساكي ويسعد مساء اكيد كل الناس الموجوده باللايف. انا يعني نفسي امس عليكم هيك كلكم بصراحه، ما ببين عندي الاسماء، ببين بس الارقام. فمساء الورد اكيد لكل حدا موجود معنا هيك باللايف. واحنا زي ما حكينا لكم بحلقة جديدة من هالبرنامج، ساعة هيك لنقضيها مع بعض، لتطلبوا أغاني، تسمعوا أغاني معينة، تهدوا حدا أغاني معينة أكيد على 2379143. وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بدي أحكي كمان مساء الخير لفلاح. فلاح من الحلقة الماضية كان باعت لنا أغنية، بس للأسف أنا انتبهت عليها يعني بعد ما نهيت البرنامج، فباعت لنا هو لينك، بدنا نشوف إيش هاي الأغنية، وإن شاء الله تكون معنا على السمع يا فلاح يعني. وبنعتذر إنه ما حطناها صراحة، أنا هلأ شفتها حتى يعني، مش إنه من قبل، أنا هلأ انتبهت عليها، فبدنا نسمعها ونشوف إيش الأغنية. بس هم حدد لنا وقت من الدقيقة 2. يلا جاهزة يا فلاح.

يعني إن شاء الله تكون راضيناك يا فلاح، ونعتذر عن التأخير أسبوع كامل، بس شو نعمل، هلأ انتبهنا. وحلوة يعني، حلوة جديدة هيك على الأغاني اللي إحنا بنسمعها ومنحطها، فاختيار لطيف. بشار الكوني يا مثل وردات، تمارا مثل فل، كمان ديما السلع يسعد مساكي. عندنا الطلبات حاليا صراحة تتجه نحو إيهاب توفيق، فعنا أول إشي من بشار وكمان ديما. هلأ منشوف إيش رح نحط لك يا ديما، بس نسمع بالبداية تبعت بشار. يلا

تمارا حابة تسمع لجورج الصوف، نشوف ايش حابة تسمع. وكمان نحكي مساء الفل لأبو علي، اهلا وسهلا يا أبو علي، خلينا نشغل أغنية تمارا يلا.

0: أبو علي كاتب لي إنه في أغنية لمغني جزائري غاني مهدي، أنا بحثت عنه بس طلعت مليون أغنية يا أبو علي، فأي أغنية أحط لك يا بحط لك على ذوقي، أو إنه أول أغنية بتطلع معي. نشوف ديما برضو حابة تسمع لإيهاب توفيق، بس قبل ما نحط لك الأغنية يا ديما خلينا ناخد اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: مرحبا.
0: أهلا. هلا تفضل.
1: زهير القمر.
0: إيش هي؟
1: زهير القمر. أحلى زهير القمر.
0: صوتك كتير واطي أنا مش سامعة.
1: زهور القمر بقول لك زهير القمر.
0: تمام ولا يهمك. اهلا وسهلا، راح احاول ابحث عنها سريعا هاي الاغنيه عشان ما انساها. اتوقع انه حكالي ل ملحم بركات، فخلينا نسمع بالبدايه اغنيه ديما قبل ما نلاقي الاغنيه.

طولت لك بزيادة دي، ما طولت لك الأغنية صراحة لأنه كتير بحبها أنا هاي الأغنية. خلينا كمان نحكي مساء الوردات لأبو العهد، يسعد مساك يا أبو العهد. خلينا بس نشوف هاي ظهور القمر، أنا أول مرة بسمع فيها صراحة لملحم بركات، خلينا نشوفها.

حلوة صراحة، أول مرة بسمعها بس حلوة، فشكرا للمتصل على الأغنية. نشوف أبو علي المطلب المطرب، صار مالي أنا بخربش، بلشت المطرب الجزائري. رح أحط لك أول أغنية طلعت يا أبو علي، خلينا نشوفها.

طب تمارا حابة تهديني هالمرة أغنية لعمرو دياب. صراحة تمارا أجت بوقتها لأنه أنا حاسة اليوم هيك رايقة، حاسة هيك مزاجي يعني ممتاز، مش هيك زي دايما، فأجت بوقتها صراحة، فشكرا كتير كتير كتير إلك يا تمارا.

0: سهرتي وعامله.
1: شوف ابو العهد، ابو العهد لمصطفى كامل طالب، وحابب هيك نمشي له اياها شوي الاغنيه. خلينا نمشي لك اياها يا ابو العهد، ويلا استمتع.

الله يهدي بالك يا أبو العهد. نشوف كمان عنا فلاح. فلاح حابب يغير عن الأغاني، بحكي لنا اللي إحنا بنسمعها، فطالب أغنية اسمها بعد الصبر. تخلينا نسمعها، بس نوقف مصطفى كامل بالأول، ويلا جاهزة.

0: بدمس حرك الإدمان، ثوري بحرب وأشعل النيران، عيشي بغرب وأعزف الأحزان، عيونك غزل مصدر الإلهام.
1: وفاء يا مسا الوردات يا وفاء، مارة بتحكي لي دائما بشوفك رايقة، والأغنية لا بقتلك حبيبتي، الله يجبر خاطرك يا تمارة ويسعد هالمسا. أبو علي يسلم إيديك، شكرا. وفاء حابة تسمع لعبد الحليم، حلو تنوع الأغاني اليوم، حلو يعني لذيذ، خلينا نسمع. هيا الله

الله كل أيامكم يا جماعة بتكون فرحة، وربنا يبعد عنكم الكآبة والحزن وأي إشي هيك بدايقكم ويعصبكم، وأيامكم دائما فرحة ودائما سعادة. ضياء أبو البهاء يا مثل الوردات. طيب تمارا حابة تحكي لنا، حابة أن أقولكم هيك للزمن القديم، ففي أغنية بتحكي لنا لراغب علامة، خلينا نشوف إيش هي. فطبعا ممكن بس هيها طلعت يا تمارا، يلا

ضياء أبو البهاء مساء الورد وبيحكي لنا كل المحبة لراديو حياة وجميع المستمعين. بدنا نرجع على هيك ورا شوي، بيحكي لنا أيام مشاغل الخياطة وأيام الزمن الجميل، وحابب يسمع لهاني شاكر. أنا كتبت هذا اللي أنت كاتب لي يا ضياء، فإن شاء الله تكون يعني هاي الأغنية اللي أنت حابب تسمعها، أتمنى أنه أكون زبطت لك إياها. خلينا نشوف.

طب خلينا نشوف وحيدة كالقمر، يسعد هالمسا، أهلا وسهلا فيكي. وأخيرا يعني بعد هالأغاني الحلوة رح طالبة منا أغنية لسه أحلى، هيك أغنية فرفوشة طالبة منا وحيدة كالقمر، وبتحكي لنا بتهديها لحالها ولجيل الثمانينات الطيبين، يعني جيل الثمانينات. هاي الأغنية إلكم من وحدك القمر، حلوة صراحة، الأغنية كتير حلوة هاي، خلينا نشوفها.

مرة بتحكي لنا أحلى جيل، جيل الثمانينات كلكم، بلاش بناش نزعل حدا. السبعينات، الثمانينات، التسعينات، الألفينات، الخمسينات، الستينات، كله كلكم خير وبركة يا جماعة الخير، وكلكم هيك أصحابنا وحبايبنا وعائلتنا الحلوة. خلينا نحكي ليمان، يسعد مساك يا يمان. بس يمان أنا مش أنغام، أنا أميرة، يعني مع أنه محطوط الاسم هالقد بس مش مشكلة، رح أمشي لك إياه هالمرة. فبمسي على محمود حباشة وفلاح، وبهديكم أغنية يا محمود وفلاح، يلا نشوف.

مش مشكلة يا يمان، خلص اعتبرني أنغام. أنا وأنغام أنا وأنغام يعني زي بعض. بس أنا لا مش فاهم عليك في حكي، مش فاهم، مش عمالي أفهم عليك يا يا يمان. فلاح بيحكي لي أبلكك فشكلي، بس لا بعملهاش أكيد، مش رح أعملها. بالعكس بنمزح معك يا يمان، نورتنا شرفتنا. اطلب اللي بدك إياه، إحنا يعني هيك جاهزين. وإحنا مكملين معكم أكيد ببرنامج رسالة وأغنية. أي حدا حابب يسمع أغنية، أي حدا حابب يطلب أغنية يهديها لحدا معين، أو يعني إنه مجرد حابب يسمعها، فالمايك معكم. وشاركونا أكيد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ضياء بيحكي لنا يعني سواء جيل الثمانينات ولا جيل التسعينات ولا السبعينات، كلنا كبرنا. وبهديكم أو بهدي الجميع أغنية نجوى كرم ووديع الصافي، كبرنا. هاي يعني إثبات إنه أنتوا عن جد خلص كبرتوا يا جماعة الخير. وبهديكم ضياء هالأغنية، يلا.

نيك نيم كانت روحي أتوقع إنه اسمك أحلام، إن شاء الله أكون بعدني متذكرته. على العموم كتير اشتقنا لك إحنا على فكرة زمان عنك، إن شاء الله تكون أمورك تمام. و تمارا بتحكي لكم الكل خير وبركة، خلاص ما حد إيش يزعل، كل الأجيال كلكم بتجننوا كلكم ما أحلاكم. وأحلام حابة تسمع لنجوى كرم برضو أغنية اسمها لا تبكي برود الدار، بتحكي لنا هاي الأغنية بتذكرها بأختها الله يرحمها كانت تحبها كثير. الله يرحمها يا أحلام ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة. وإحنا أكيد مكملين معكم، لأي حدا بعده حابب يسمع أغنية حابب يطلب هيك أغنية معينة على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نورتينا يا أحلام، وإحنا اشتقنا لك، وإن شاء الله هيك دائما بتكوني موجودة معنا. تمارا بتحكي لنا في أغنية اسمها ولا واحد ولا مية، ولو يا تمارا هاي الأغنية لحكيم، بتحكي لنا ما بعرف لمين، فالأغنية لحكيم حابة تسمعها. حلو، رجعونا هيك للأشياء القديمة، للأغاني القديمة، كتير أحلى. يلا.

عنا كمان رسيل محمد مثل فل كتير حلو اسمك على فكرة، وطالب أغنية لفريد الأطرش. يلا يا رسيل. لا لازم نسكر حكيم نركز على فريد. يلا.

قبل ما نروح لأحلام خلينا نشوف بشار برضو حابب يسمع لجورج والصوف. يلا يا بشار نقدم لك إياها شوي لأنها ممكن تكون طويلة أولها، فيلا.

بدنا نرجع نمسي كمان مرة على يمان ونحكي له يا يمان اشتغل، احنا هيك مضايقة ورح نختم، احنا مش دايمين لك، الشغل هو اللي دايم لك، اشتغل ركز بشغلك، اذا حابب ترجع تسمع كمان اغنية فاحنا جاهزين. يا يمان وهيك الله يعطيك العافية ويقويك، وكمان بدنا نشوف احلام، احلام حابة تهدي حالها اغنية، خلينا نشوف يا احلام يلا.

طب احنا تقريبا يعني وصلنا لنهاية الحلقة. قبل ما نختم نشوف تمارا ايش حابة تسمع اليوم. تمارا تفوز اهدتني اغنيتين بوقت قياسي، فكل الاحترام والشكر لك يا تمارا. فخلينا نسمع اول اشي الاغنية وبعدها نختم.

هلا صاروا يضاربوا على بعض. عندنا وحيدك القمر برضة بدها تهديني أغنية لسامازان. عسيرت هالأغنية يا وحيدك القمر، هاي الأغنية قد ما كنت أحبها، أنا لهلا بحبها يعني كتير الأغنية هاي، بس قد ما كنت أحبها من قبل كنت حاططها نغمة جوالي صراحة. بس مقطع معين اللي أنا كنت حاططه كنت كتير أحبه، بس أنا بدي أقدمه عشان نسمع على هذا المقطع. فالأغنية جدا جدا جدا رائعة، وأنا كتير كتير عن جد بحبها، هيك رجعتيني لأيام كتير قديمة، أيام ما كنت أحطها نغمة جوالي، بعرف شو كان بتهيأ لي صراحة، بس كتير حلو، خلينا نسمعه.

0: احنا هيك خلص على اكيد هالمره وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا اكيد لمشاركاتكم، وكل الشكر اكيد ليمان يلي كان تارك شغله وعم بسمعنا، فبنوجه لك اكيد كل التحيه يا يمان، ونحب اكيد نشوفك دائما موجود بالبرامج معنا وتشاركنا وتطلب اغاني. وكل الشكر اكيد لكل حدا شاركنا اليوم كان موجود معنا. ان شاء الله تكون الحلقه حلوه خفيفه ظريفه لطيفه، وهيك تكونوا انبسطتوا وقضيتوا وقت حلو. بنشوفكم ان شاء الله بكره بحلقات جديده وبرامج جديده، وايديك يا وحيدك القمر وبرامج جديده. الى اللقاء.
1: في اغنيه بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لايام ما بتنتسى، ويمكن في كلمه بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رساله واغنيه ابعت رسالتك واختار الاغنيه اللي بتحبها وخليها توصل عبر الاثير. اغاني الزمن الجميل واجمل الاغاني الجديده واهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رساله واغنيه كل 2 واربعاء الساعه 3 عصرا على راديو حياه.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكي

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الرابعة مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: يا قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: بابحث اليوم كأنه بيت واحد كله أهل ودبكات بالشارع
0: حياة هواها نابلسي

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة فرقتها ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة فرقتها
1: واحدة زيك في

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
7: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
7: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
6: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
8: إنها الثامنة مساءً،

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: المنتج الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حياة اف ام اغنية
1: يو واتس اب بيبي
0: ليتس جو موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
2: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
2: الهوى

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

منفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف أن

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.